0: أين ذهب السمك؟
1: اصبر يا لؤلؤ، الصيد يحتاج إلى الصبر والمهارة. انظر كيف أصطاد.
0: انظر إلى ماذا؟ إنك لم تصد شيئا منذ جلسنا.
2: نجحت، سمكة كبيرة، إنها تتحرك.
0: لا تبدو لي كبيرة.
1: هذا حظ المبتدئين.
2: بل هي مهارتي.
1: لا تنسى أنني علمتك الصيد.
2: ولكني تفوقت عليك، وهذا هو الدليل.
0: الصغير يسبقنا إلى الصيد.
2: المسألة ليست بالسن، إنه فن الصيد، اختيار المكان ونوع الطعم والتركيز والذكاء.
3: هل أنت مقتنع بما تقول؟
2: بكل تأكيد، أنا صياد موهوب بالفطرة، وهما كما ترى.
3: يا له من تواضع.
2: لو كان في مثلي ذكائي ومهارتي لتمكن من الصيد مثلي. أنا دليلي في يدي.
3: يا بني، هذه السمكة رزق ساقاه الله إليك، ليس له علاقة بالمهارة أو الذكاء.
2: كيف؟
3: إن السمكة التي في يدك هي نفسها الدليل على كلامي. لو كان الصيد بالمهارة والخبرة لنجح البحاران المحترفان في صيدها قبلك، لكنها رزقك أنت، كتبه الله لك يوم ولادتك.
2: لماذا يبتعدان عني ولا يتحدثان إلي؟
3: لأنك تعاليت عليهما.
2: لم أقصد، كنت فقط أعبر عن فرحتي بالصيد.
3: إنما يحزنني أنك لا تتعلم مما أحكيه لك، وكأنني أهدر وقتي دون فائدة.
2: لماذا؟ ما الذي فعلته يستحق كل هذا العتاب؟
3: التكبر يا بني من أسوأ الصفات. ماذا قال قارون لقومه عندما سألوه أن يخرج الزكاة ويحسن كما أحسن الله إليه؟
2: قال لحظة سأتذكر، قال إنما أتيته على علم عندي.
3: هذه خطيئته الكبرى، ظن أنه حصل على المال بفضل ذكائه ومهارته، لم يدرك أن الله هو الذي رزقه.
2: هل ترى يا سيدي أني أتصرف مثل قارون؟
3: أنا لم أقل هذا، ولكن أحذر أن تتحول المباهاة الصبيانية إلى غرور، والغرور يؤدي بصاحبه إلى الظلم والفساد.
2: ولكن كيف أحذر وأنا لم أعرف بقية قصة قارون؟
3: أنت تستدرجني لأكمل لك القصة؟
2: بصراحة نعم.
3: وبفضل هذه الصراحة سأحكي لك. كان فرعون يريد أن يلهي الناس عن الإيمان بدعوة موسى، ويشغلهم بحب الدنيا ونسيان الآخرة. وهنا اجتمعت قوة المال وقوة السلطان ضد دعوة النبي الكريم عليه السلام.
4: ما هذا الموكب؟ هل يمر الفرعون من هنا؟
5: إنه موكب السيد قارون.
6: إلى أين يذهب؟
7: أفسح لي مكاناً، أريد أن أشاهد الموكب.
5: ابتعدي عنا أيتها البغي الخاطئة.
7: ابتعد أنت عن طريقي. انظروا إلى عربة قارون، الأعمدة كلها من الذهب الخالص.
8: هل الوسائد مريحة يا سيدي؟
5: لا بأس.
7: انظروا إلى الياقوت في حذائه، إن أصغر ياقوتة تكفي لشراء قصر عظيم.
5: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون.
9: إنه لذو حظ عظيم.
6: ماذا تقولون؟ هل نسيتم أنه كافر برب موسى؟
5: إننا لنتحدث عن الدين الآن أيها الرجل.
9: نعم، ما الذي أدخل الدين في المال والكنوز؟
7: انظر بعينيك.
10: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. عن أي شيء يتحدث هذا الشيخ المسن؟
11: يتحدث عن الآخرة، عن النعيم المقيم، عن الجنة. كل هذه الصور زائلة.
5: ومن يضمن لنا الجنة؟
12: وعدنا بها نبي الله موسى.
11: بشرط أن نصبر على الابتلاء، فالجنة لا يدخلها إلا من يصبر في الدنيا.

0: نجحت الخطة يا مولاي نجاحاً باهراً.
1: نعم، الناس لا حديث لهم إلا عن مال قارون وذهبه وحذائه ومفاتيح الكنوز التي تحملها عصمة من الرجال الأشداء.
0: نسي الجميع انتصار موسى علينا.
1: هذه فرصتنا لإعداد الجيش والقضاء على كل أتباعه.
0: هل نستعين بمال قارون ونطلب مساعدته؟
1: لا، يجب أن ننتصر على موسى دون مساعدة من أحد.
0: نعم يا مولاي، نعم نعم، معك حق. يكفي قارون ما وصل إليه من ثروة وشهرة.
1: مر الجيش أن يستعد، سنحاصر موسى وقومه قبل أن يفلتوا.
2: انشق البحر إلى نصفين وعبر موسى ومن معه في أمان. وعندما أراد جيش الفرعون أن يتبعهم التأم الماء وغرق الجميع.
0: حادثة عجيبة.
2: إنها معجزة يا مولاي، لا أصدق أن الجميع ماتوا في البحر.
0: كف عن ذكر الموت أيها الأحمق، ألا ترى أنني أتناول طعامي يا سخم؟
2: عفواً يا سيدي، ولكن الأحداث خطيرة.
0: الأخطر أن تزعجني وتحرمني متعتي. اسمع يا سخم، الحياة في رأيي عنقود من العنب، وعلى المرء أن يعتصرها في فمه.
2: يا لها من كلمة عظيمة،
0: ويا لك من رجل منافق. أين الجارية الحسناء لوتسيلا التي حدثتني عنها؟
3: أي عمل تكلفني به يا سيدي؟ سأقوم به على الفور، لقد كنت أحلم دائما أن أكون خادمتك المطيعة.
0: قولي لي يا لوتسيلا، ما أكثر شيء يجذبك إلي؟
3: حذاؤك يا مولاي.
0: ماذا؟
3: إنني لا أقدر على رفع عيني والنظر إلى وجهك الجميل يا سيدي، فأكتفي بالنظر إلى حذائك.
0: وجهي الجميل، تحسنين الكذب.
3: لا تظلمني يا سيدي.
0: ودموعك تنسكب كدموع التماسيح وهي تأكل فريستها.
3: أرجوك يا سيدي.
0: هذا شيء في صالحك، سأكلفك بمهمة لو أنجزتها أعطيك ما تطلبين.
3: نسير منذ يومين في صحراء سيناء، أخشى أن نكون قد ضللنا الطريق.
2: أصمتي، المفروض أنك صماء وبكماء كما تنص الخطة.
3: سأغلق فمي تماماً عندما نجد موسى وقومه.
2: تدربي على الصمت من الآن. ها هم قوم موسى. أيها القوم، أيها القوم،
4: ماذا بك يا رجل؟
2: نحن من سكان سيناء، نقيم في واحة بعيدة، وسمعنا عن رجل يقال إنه نبي من عند الله.
5: نبي الله موسى، نحن أتباعه.
2: يا له من حظ طيب، هل تستطيع أن تأخذنا إليه؟
4: لماذا؟
2: ليته يتعطف علينا ويدعو الله أن يشفي ابنتي المسكينة.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
5: تعال يا معنا.

حسناً حسناً، نجحت لوتسيلا حتى الآن في مهمتها. لقد صدق الناس بأنها مريضة ومسكينة،

0: أيها الرجل، لماذا تسير مهموماً وقد شفى الله ابنتك؟
1: ضاع شرفي، أضاعه من يدعي أنه نبي الله.
0: اخرس، كيف تتهم النبي الكريم عليه السلام بتهمة كهذه؟
1: اسألوها هي.
2: نعم، هذا ما حدث عندما ذهبت إلى خيمته ليعالجني.
0: أنت كاذبة.
2: ولماذا أكذب وأتهم نفسي بشيء يفضحني ويعايرني به الناس؟
3: هل تواجهين النبي باتهامك هذا؟
2: نعم، أواجهه.
4: دخلت المرأة إلى خيمة سيدنا موسى عليه السلام وهو قائم في قومه يتلو عليهم من كتاب الله تعالى، وقالت له:
2: يا موسى، أنت فعلت بي الفاحشة.
4: أرعد النبي من الجزع ونهض يصلي ركعتين لله.
1: إن صمته دليل على الإثم، لا يجد ما يقوله.
2: إنه يصلي لربه وربما دعاه لينتقم منا.
1: اصمتي أيتها المذنبة، ألا زلت تدافعين عنه برغم ما فعل؟
2: اصمت أنت، لا أستطيع التحمل أكثر.
4: فرغ نبي الله موسى من صلاته وقال للمرأة: أستحلفك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة لكم وجعلني نبيكم أن تصدقيني.
2: ما دمت قد استحلفتني فإني أشهد الله أنك بريء وأنك رسول الله. لقد استأجرني قارون لأكذب هذه الكذبة. أقبل الأرض تحت أقدامك يا نبي الله أن تسامحني.
4: خر نبي الله موسى عليه السلام ساجدا يبكي ويشكو همه وحزنه لخالقه، وكما حدثنا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، أوحى الله إلى موسى قائلا: ما يبكيك يا موسى؟ قد سلطناك على الأرض، فمرها بما شئت. قال نبي الله موسى للأرض: خذيهم خذيهم. وأشار رب العزة للأرض أن تنخسف بقارون. تلقت الأرض أمر الحق خاضعة طائعة.

0: انكفأ قارون على وجهه وغار في الأرض وصرخ:
1: أيها الحراس، أيها الأتباع، أعطيكم نصف ثروتي، بل أعطيكم ثروتي كلها. أنجدوني، أنجدوني، لماذا لا يجيبني أحد؟
0: كانوا جميعا مشغولين عنه بالمأساة التي تقع لهم. كانوا جميعا يغوصون في الأرض.
1: النجدة، النجدة، إنني

0: ما هذا؟ أين قصر قارون وأين الخزائن؟
1: هل اختفى كل شيء بهذه السهولة؟
0: كنا بالأمس نتمنى أن نكون مثل قارون.
1: لو استجاب الله لنا لكنا الآن موتى في أعماق هذه البحيرة.
0: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر.
1: لولا أن من الله علينا لخسف بنا.
0: حقا، إنه لا يفلح الكافرون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم.
3: يستحق ما جرى له، كيف يفتري كذبا على نبي من أنبياء الله؟
2: ليس هذا فقط ذنبه، إن جريمته الأولى الكبرياء في الأرض.
3: كيف؟
2: كانت كلمته المدوية إنما أوتيته على علم عندي تعني في المقام الأول أن الإنسان هو الذي يرزق نفسه وليس الله.
3: معك حق يا سيدي.
2: كانت كلمة قارون تزرع الكبرياء والفساد في الأرض، كان صداها يتردد في الحياة ويفسد النفوس والقلوب. وبسبب هذه الكلمة الظالمة عاقب الله تعالى قارون في الدنيا بالخسف،
3: وأظنه سيعاقب في الآخرة أيضا.
2: هذا غيب لا يعلمه إلا الله. الذي نعرفه ونتأكد منه أن قارون أصبح درسا في التاريخ لكل من يتصور أن علمه هو المسؤول عن ثرائه.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. هو قارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت علمت

خلقك فسواك فعدلك

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

قراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهي شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية الملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى حضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.
2: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: شق الصدر. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حتى بلغ من العمر 4 سنين، يشارك الأطفال في جدهم ولعبهم، ويغدو في الصباح مع إخوته يأخذون الغنم إلى مراعيها، ويعود معهم في المساء حين يعودون بالغنم إلى حظائرها. وبينما كانت حليمة في أحد الأيام مشغولة في دارها ببعض شؤونها، إذ أقبل ولدها يجري خائفا مذعورا وهو يصيح: ذاك أخي القرشي قد قتل.
1: فخرجت حليمة مسرعة ملهوفة تجري وتصيح بأعلى صوتها: يا ضعيفة، يا وحيدة، يا يتيمة، استضعفوك فقتلوك. حتى وصلت إليه فوجدته قائما منتقعا لونه، فصاحت به: يا بني، أراك حيا بعد، وانكبت عليه تضمه إلى صدرها وتغمره بحنانها وهي لا تستطيع أن تمنع نفسها من البكاء. وسألته عن شأنه فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا لا أدري ما هو فطرحاه ثم رداه كما كان.

0: وقد ثبتت رواية شق الصدر في صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء، فقال: هذا حظ الشيطان. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه. عند ذاك خشيت حليمة على وليدها وأحاطت بها الهواجس والظنون، فقالت لزوجها: إني لأخشى أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فانطلق بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه.
1: حمل الزوجان يتيمهما وقدما به على أمه، ولما وصلا إلى آمنة تعجبت من مجيئهما وقالت: ما وردكما به وقد كنتما حريصين على بقائه عندكما؟ فقالا: إن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا وخشينا الإتلاف. فقالت آمنة: ما ذاك بكما؟ أصدقان شأنكما. فلم تدعهما حتى أخبراها الخبر، فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، والله إنه لكائن لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قالا: بلى. قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منه. وكانت تسمع من مثيلتها عن متاعب الحمل وثقله، ورأيت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء، فدعاه عنكما وانطلقا راشدين. وفاة آمنة.

0: عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في سنته الخامسة وقد غلظ عوده وبلغ من النضرة وميعة الصبا ما لم يبلغه صبي في مثل عمره، وقد عاد من جديد إلى كنف أمه الحنون وأضحى كل شيء في حياتها. وكذلك جده عبد المطلب كان يحنو عليه أكثر من حنوه على أبنائه، ووجد فيه عوضا عن أحب أبنائه إليه ولده عبد الله الذي فارق الحياة وهو ما يزال في مقتبل العمر.
1: بلغ النبي السادسة من عمره وذهب مع أمه إلى يثرب ليزور أخواله بني عدي بن النجار. خرجت آمنة مع والدها برفقة أم أيمن بركة الحبشية جارية أبيه التي خلفها له مع ما خلف من ميراث قليل. ولما نزل على أخواله في المدينة أحسنوا رفادته وأكرموه، حيث أقام في دار النابغة من بني النجار ومكث وأمه شهرا. زاروا الحبيب الثاوي في قبره، وحركت الزيارة لواعج الشوق والأحزان في نفس الأم وابنها. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبه بعد أن كان لاهيا عنه، وخاصة حين رأى نساء بني عدي يواسين أمه ويعزينها في فقد عبد الله، وعيونهن تذرف الدمع وأصواتهن يخلقها البكاء. الحادث الأليم.
0: انتهت زيارة الأهل وعادت آمنة مع ولدها إلى مكة، وما انقطعت مرحلة من الطريق حتى فاجأها الموت عند قرية الأبواء، وجلس الابن يذرف الدمع سخيا على فراق أمه، وقلبه قد امتلأ بالأسى والحسرة بعد أن فارق من كان يجد في كنفها الحب والحنان والسلوى والعزاء عن فقد الأب. وهكذا شاء الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يذوق مرارة فقد الأبوين وهو لما يتجاوز السادسة من العمر.
1: لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ذكرياته في تلك الرحلة، فقد نظر بعد الهجرة إلى دار بني النجار وقال: هنا نزلت بي أمي، وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله، وأحسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر بقبر أمه زاره ويبكي ويبكي من حوله. وفي إحدى المرات قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور تذكركم الموت.

0: في كفالة جده عبد المطلب.
1: رجع الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة يتيم الأبوين، فكفله جده عبد المطلب وضمه إليه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده، وكان يقربه منه ويدنيه، وكان لا يأكل طعاما إلا ويقول علي بابني فيؤتى به إليه، وبذلك عوضه الله بحنان جده عن حنان أبيه. أما حاضنته أم أيمن بركة الحبشية فقد رعت وكانت له أما مكان أمه.
0: وكان الجد يسر لما يرى من مخايل الشرف والعزة على حفيده محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان لعبد المطلب فراش يوضع في ظل الكعبة، وكان بنوه يجلسون حول فراشه إجلالا له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وهو غلام فيجلس عليه، فيأخذه أعمامه ليؤخروه، فيقول عبد المطلب والسرور يملأ نفسه: دعوا ابني فوالله إن له لشأنا. ثم يجلسه معه على فراشه ويمسح ظهره بيمينه ويضمه إليه. فلما حضرت الوفاة عبد المطلب أوصى ابنه أبا طالب بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم وحياطته، ثم مات عبد المطلب وكانت سن النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. كفالة عمه أبي طالب له.
1: لم يكن أبو طالب بأكبر بني عبد المطلب ولا بأكثرهم مالا، ولكنه كان أشرف قريش وأعظمها مكانة وأكرمها نفسا. وقد أحب أبو طالب ابن أخيه محمدا حبا شديدا لا يحبه أحدا من ولده، فكان لا ينام إلا إلى جانبه ويصطحبه معه عندما يخرج. وكان إذا أراد أن يطعم أبناءه يقول: انتظروا حتى يأتي ولدي، فيأتي النبي فيأكل معهم فيشبعون ويفضلون من طعامهم، فيعجب أبو طالب من ابن أخيه ويقول: إنك لمبارك.
0: لقد زاد حب أبي طالب لمحمد ما كان يتحلى به في صباه من طيب الشمائل وكريم الآداب، مما يدل على ما فطره الله عليه من خير الخلال والآداب. رعيه للغنم.

رغم صغر سن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أدرك ثقل الحمل على عمه أبي طالب، وأدرك كثرة العيال وقلة المال، فاشتغل في صباه برعي الغنم، فكان يرعى الغنم لأهل مكة لقاء أجر بسيط، وكان يرعى الغنم بأجياد أحد وديان مكة مما يلي الصفا، وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عاليا منذ صغره في اكتساب الرزق بالكد والتعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لأصحابه: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم. فقالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. وفي سورة أخرى من القرآن المجيد قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: ففي هاتين الآيتين وصف دقيق لله عز وجل في الدعاء.
1: والدعاء فطري في الإنسان منذ بدء الخليقة،
0: فالإنسان يشعر بحنين إلى الله، يفزع إليه عند الشدائد، ويتضرع في كشف السوء عنه،
1: لكونه ضعيف أمام أحداث الحياة، لا يجد سنداً غير الدعاء، ولا شيء مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعيد السكينة إلى النفوس والطمأنينة إلى القلوب.

0: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك يا الله، فاغفر لنا ويسر أمورنا واهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا عظيم يا حكيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام.

جاء الكتاب بأعمال لها كتب، إن ظل يعملها الأعمى تبصره. منها الصلاة ومنها الصوم، هل سقطت عنك الفروض لعذر أنت ذاكره؟ صام الأفاضل شهر الصوم وارتفعت، أكفهم بدعاء ليس تحضره. وأنت ساه ولاه غير متبع، إلا الذي كاتب الأوزار يحضره.

إلهي، إني وجدت فيما أنزلت من كتابك وبشرت به عبادك أن قلت: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد تقدم مني ما قد علمت وما أنت أعلم به مني، فيا سوءتاه مما أحصاه علي كتابك يا الله، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء إلا أتيت بها يا الله. يا غفار يا قهار، يا رحمن يا رحيم،

0: عن أبي العباس بن عبد الله بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في 4 مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. صدق رسول الله.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث. نتوقف فيها عند بعض الصور التراثية بما زخر به إرثنا الإنساني والحضاري.

أعزائنا المستمعين، الكتاتيب ومفردها الكتاب هي مواضع لتعليم القراءة والكتابة في الزمن الماضي. يذكر الباحثون أن الكتاتيب وجدت في العهود العثمانية، ثم استمرت لفترة قصيرة بعدها، وهي امتداد لأسلوب التعليم القديم عند العرب، لا سيما وأن الكتب السماوية أكدت على أهمية العلم والتعليم. وفي القرآن الكريم أكثر من آية تشير إلى فضيلة المتعلم، كما أن هناك أحاديث نبوية كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وأصحابه والفلاسفة المسلمون، والتي كلها تحث على التعليم وعلى إشاعته. المساجد كانت، ودور العبادة، وبعض الأماكن الخاصة والعامة هي المؤسسات العلمية عند العرب. وقد اشترط العلماء في معلمي الكتاتيب شروطا عديدة، منها أن يتنزه المعلم في ساعات فراغه عن امتهان المهن الحقيرة كالحجامة والدباغة وما إلى ذلك، أن ينظف جسمه، وأن يعمد إلى تقليم أظافره، وأن يكون اشتغاله بالتعليم في سبيل الله تعالى لإصلاح ناشئة المسلمين، لا طمعا في مال أو جاه، أن يبتعد المعلم ما استطاع عن الحكام والملوك، وأن يكون ذا عناية بالعلوم المفيدة، وأن يغفر لتلاميذه خطاياهم الصغيرة، وأن لا يقوم بالتدريس وهو منزعج النفس، فإن ذلك مضر بنفسه وبطلابه. وكذلك أن لا يعلم أحدا ما لا يتحمله ذهنه أو سنه، وأن يقول لا أدري إذا سئل عما لا يعرفه، وغير ذلك من الشروط الكثيرة. واشترط العلماء شروطا في الطالب أيضا، من بين هذه الشروط أن يجد في الدراسة، وأن لا يعاشر غير إخوانه المجدين والمجتهدين من الطلبة، أن ينظر إلى أستاذه بإجلال واحترام، أن يسبق أستاذه في الحضور إلى المكتب أو الحلقة الدراسية. المؤرخون يذكرون أن معلمي الكتاتيب كانوا منقسمين إلى قسمين منذ أقدم الأزمنة. القسم الأول هم معلمو كتاتيب العامة الذين يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة، والقسم الثاني هم معلمو أبناء الطبقة العليا والأمراء والأثرياء. وكان يطلق على المعلمين أيضا المؤدبون وما إلى ذلك من الأسماء.

أعزائي المستمعين، إن الغرض الأساسي من وجود الكتاتيب في العهد العثماني هو تحفيظ القرآن للصبية. أما القراءة والكتابة فهما وسيلتان تساعدان التلاميذ على حفظ القرآن الكريم. كانت الدراسة تبتدئ في الكتاتيب بعد سن السادسة كما هو الحال عندنا اليوم، وكان على الصبيان أن يجربوا معهم القرآن الكريم أو على الأقل أحد أجزائه، وعادة ما يكون جزء أمة إضافة إلى أدوات الكتابة كاللوح أو الصفحة التي يخط عليها الحروف أو الكلمات التي كانت تمسح عند الحاجة بخرقة مثبتة بخيط في أسفل اللوح. على التلاميذ يجربوا معهم محبرة وبعض أقلام القصب. كان تعليم الصبيان يبتدئ عادة بسورة قل أعوذ برب الناس، وتبتدئ القراءة بطريقة التهجية الكلاسيكية. ومهما يكن من أمر، فإن الدراسة في الكتاتيب كانت تتصف بالتكرار الممل والقراءة السائطة، إذ يتحتم على الطالب القراءة بصوت عال، وكلما ارتفع صوته كان ذلك مبعث ارتياح وتقدير من قبل شيخه أو معلمه. عندما ينتهي الطالب من مرحلة التهجئة فإنه ينتقل إلى مرحلة القراءة السريعة من دون تهجئة. أما جلوس الطلاب فيكون على حصيرة من القصب، فالمتقدمون بالقراءة والكتابة تكون مقاعدهم أمام الملة، والمبتدئون يكون جلوسهم خلف المتقدمين. كان يساعد الشيخ في عمله شخص يسمى الخلفة، وهو الذي يقوم بالإشراف على تسجيل الطلبة الجدد وكذلك تحضير الفلقة والخيزران للملة، حيث يتم معاقبة الطالب المسيء أو الوكح أو الذي لم يؤدي واجبه. وهناك طرق أخرى وأساليب أخرى للعقوبة تختلف بين شيخ وآخر. أما طريقة التعليم فإن الملة أو الشيخ كان يقوم بشطب بعض الحروف الهجائية من أعلى السطر، ثم يشرع الطالب بعد ذلك بإعادة كتابة الحروف المشطوبة وبنفس الطريقة.

أما الدوام أعزائي المستمعين في الكتاتيب فكان يبدأ في الصباح، وعندما يبتدئ أذان الظهر كان الجميع يذهبون إلى صلاة. أما الغداء فكان كل طالب يجلب معه لفة من البيت. اعتاد أهل الطالب أعزائي المستمعين أن يعملوا الحلوى والولائم كلما وصل ولدهم مرحلة معينة من التعليم، وإذا ختم القرآن الكريم فإنهم يجرون له احتفالا بهيجا يشترك فيه الصبيان من أعضاء حلقته الدراسية وآخرون من أبناء المحلة، وهم يرتدون ثياب الأعياد ويكونون موكبا جميلا يتقدمهم الخلفة ويأتي بعده أحد التلاميذ وهو يحمل القرآن الكريم على رأسه ملفوفا بالحرير المزركش المذهب مع مجموعة من حملة الرايات الدينية، ثم يأتي قارع الطبول حيث يردد الجميع الدعاء الذي يأخذ الخلف بتلاوته بصوت عال فيقول: الحمد لله الذي تحمدا حمدا كثيرا ليس يحصى عددا، كلم موسى واصطفى محمدا، وأنزل القرآن نورا وهدى على نبي اسمه محمدا، إلى آخر الدعاء. في نهاية كل قفل يردد عليه بقية الموكب آمين آمين. هذا الموكب يدور في الشوارع والمحلات ثم يعود إلى دار والد خاتم القرآن، فتستقبلهم النسوة بالأهازيج والتهاليل وطش الملبس، وتمد مائدة كبيرة عليها أنواع الأطعمة والحلوى، ويقوم والد الخاتم أي الذي يختم القرآن بتلبيس الملة أو الشيخ جبة جديدة من القماش الجيد وإعطائه صرة تحتوي على مبلغ من المال وكذلك هدايا أخرى. وبطبيعة الحال فإن مثل هذه الاحتفالات لا تقام لأبناء الفقراء لأنهم لا يملكون ما تصرفه عوائلهم عليها. إن الدراسة في الكتاتيب مستمعين الكرام كانت تنتهي عادة بعد أن يختم الطالب القرآن الكريم والحصول على مبادئ العمليات الحسابية الأربعة، وكذلك حفظ بعض الشيء من الشعر. كان الأمر برمته يعتمد على طريقة الملة أو الشيخ أو أسلوبه التعليمي. في بداية القرن الماضي كان الأهالي يرسلون أبنائهم إلى المدارس الحكومية خاصة بعد انتهاء الاحتلال العثماني، ذلك رغبة منهم في إتمامه للتحصيل العلمي بعد أن تجاوز العاشرة من عمره. ولقد انطوت حقبة الكتاتيب في العراق بعد أن انتشرت المدارس الحكومية والأهلية، على الرغم من الإشاعات التي كان يطلقها أنصار الأسلوب القديم، ومنها أن الذهاب إلى المدارس هو من أعمال الشيطان.

إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلتقيكم بأتم صحة وعافية في الحلقة القادمة، وشكرا لكم وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

نبعث لكم الأمل المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
3: صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني
3: حتى يحلى صباحك. اسمع المستقبل FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير. في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
2: ولا أسوار تقيد أحلامنا
1: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.
3: صباح الخير يا جماعة الجمعة المباركة. برنامج على هواكم.

0: أكيد اليوم ماكو دوام ولا منبه يصيح بوجهك ولا حد يقول لك يلا تأخرنا. اليوم الجمعة يوم الراحة الرسمي ويوم الناس اللي تفطر وترجع تنام وتغفى وتنام نومة عميقة جدا مو كسل طبعا. أهلا وسهلا بكم ويانا ببرنامجكم الصباحي. وين القهوة اليوم زهورة؟
1: وين أكيد الشاي؟ يسويها مجهد. اليوم أكيد صباحنا يكون مختلف وإلى طعم جميل جدا ويصير أطيب وسوالف تمشي وأجوانا العراقية الحلوة ويا زميلتنا ومبدعتنا متألقة أزل الخفاجي وأيضا مخرجنا المبدع والجميل قيصر الجراح.
0: بالمناسبة صار لي هواية ما شايفة زهورة يعني كلش مشتاقة لها، لكن النعاس اليوم متغلب علي.
1: صباح العافية على
0: يعني
1: عيونك.
0: دائما أنا أتابع اللايف مالتها وخصوصا الأبراج، أقعد أسلطن عليها يعني على الأبراج، يعني تشرح بذمة وضمير الأبراج. فلهذا أنا زهورة دائما مبدعة بالإلقاء
1: عمري الغالية
0: والتقديم.
1: اليوم إن شاء الله حيكون يوم مميز برفقة زملائنا الأحبة، ومثل ما قلنا راح تكون عندنا فقرات حلوة وسوالف خفيفة وضحكات جميلة إن شاء الله، مواقف نعيشها بأيام الجمعة. لذلك اليوم راح نقول إنه أكو بعض الناس يا أزل تقول اليوم راح أرتاح، لكن يصير كل الشغل يطلع يوم الجمعة. فخلي صباحكم اليوم يكون فرفشة وخلي الهموم على السايد وتعالوا على سايد الضحكة والسالفة، ونبلش وياكم وبرنامج

0: كلمة صباح الخير.
1: صباح الخير يا أزهر.
0: صباح العافية عليك يا زهورة. صباح الخير على كل من يسمعنا وعلى المخرج المتألق دائما قيصر الجراح. والبارحة سمعت لحلقة كانت كلش لطيفة ويا دكتور أعتقد على المرارة وهيك شيء. أي أكيد. فدائما أنا زملائي يعني يزيدني فخر اليوم من أشوف زهورة وأشوف قيصر وأشوف باقي الزملاء مبدعين. الصراحة هيك أحس هاي ما سامع هاي مثل من القاع. أنا كلش فخورة بيكم
1: أيضا. نحن نفتخر بي ونجاحك اللي دائما نشوفه ونتابعة ونتمنى لك يا ربي أكيد مزيد والمزيد، لأن أنت تستحقين وكل زملائنا يستحقون. فصباح الخير والعافية على هواكم. اليوم رح يكون مع أزهر الخفاجي وأزهار الكندي وقيصر الجراح. ويلا هاي الأزل تحية على هاي الروح الحلوة العدل.
0: يلا ما سمعتوا أغنية طالعة المنام؟

0: شكرا يا شكرا قيصر.
1: لك يا قيصر شكرا,
0: شكرا لك يا زوله.
1: شلون كان اليوم صباحك؟ اليوم صباح
0: اكيد يعني شفتك شلون
1: يا روحي
0: احلى منا.
1: ها راح تخلوني اطير صراد جنحان.
0: تستاهلين والله تطيرين, تستاهلين توصلين الاحسن المكانات. هذا كله بالروح الطيبه. اذا اكيد الروح الطيبه يا ازل ويا قيصر, هذه الروح الجميله والامنيات لغيرنا بالخير والسعاده هي تنطينا طاقه ايجابيه.
1: اكيد اكيد, وتبين يعني لك حقيقه الاشخاص اللي
0: أحسن ما أني أشوف شخص ناجح أضوج وتنرفز وأحتار شلون أسقطه.
1: بالعكس
0: أني أحتار شلون أرفع معنوياتي, أحتار شلون أفتخر مثل ما قلتي أنه أنا اليوم صديقي أو زميلي وصل إلى فد مرحلة حلوة. ولذلك اليوم إحنا نتمنى أنه هذه الروح اللي عندك يا أزل
1: إن شاء الله تكون موجودة بكل مكان. أيوة
0: جميع إن شاء الله.
1: أيوة بكل مكان.
0: وأنه دائما تكون روح المنافسة الشريفة حلوة. أني أريد اليوم أشوف أزل نجحت ووصلت لمكان حلو افتخر بيها وأشجعها, وإذا أريد أني أوصل خليني أوصل بزودي, ما أسقط أزل في سبيل أني أوصل.
1: أكيد
0: يعني اليوم أكيد أكو هذا الموضوع, أكيد ما يخفى على
1: أكو
0: أحد.
1: أكو يصيرون يعني اثنين من نفس المجال بس هم بنفس يعني الأقرباء ولا شيء, تشوفين يصير أعداء وعداوات بينهم وما أعرف إيش ليش, والله هو ليش نافسني وصار مثلي مثلا أو مثلا نفس اختصاصي أو نفس
0: تشوفين. ذكر واحدة من الجمعات احد الاخوان المستمعين اتصل قال لي شلون استزهار شلون تمدحين سترنا هي, كان اول مره اشوف اثنين بنات واحده تمدح الثانيه.
1: وهذه حقيقه طبعا. بالمناسبه احنا زهوره هذه مو مجامله نهائيا, واحنا باقي الزملاء يعرفوني كل الزيناني ما اجامل مثل هاي يقول لها تنطيه بالوجه. زهوره انا دائما مرات من احسها مرات زعلانه ولا هذه اقول لها زهرت مستحيل تزعلين لان انت ما عندك قلب, انت قلبك كلش ابيض. ف أزهار من الشخصيات النادرة بالصديقات, يعني هي تحسيها تحب الصديق تنصح وتحفظ السر. أهم شيء هي
0: هاي.
1: إن شاء الله موضوعنا هذا البارحة.
0: إن شاء الله يا ربي. أكيد دائما نتمنى لكل أهلنا وكل أخواننا وكل زملائنا النجاح والتألق والإبداع, وإن شاء الله دائما كل زميل يكون إن شاء الله يكون هو الناجح ويكون الأول في مجال عمله.
1: نتمنى خير لكل الزملاء ولكل شخص مقبل على عمل معين. نقول له لا تهزك كلمة وكون عندك ثقة بنفسك, خلي انت قد نفسك, لا تحاول. اكو للاسف اكو اشخاص اليوم من انت تقبل على فد شغل معين موضوع معين خطوه معينه يجيك واحد يكسر مقاذيفك على سالفه
0: ما
1: اي, فتشوف هذا خربط لك الوضعيه كلها. ليش؟ لأن هذه كلها بدافع الغيرة. لكن نعم. اليوم أنت شوف الأصدقاء الحقيقيين اللي هم ينصحوك فعلا, وبعدين خلي عندك إيمان بنفسك وبشخصيتك, وكون أنت نفس ما أنت, ولا تسمع الأحد ولا تخرب حياتك لأجل أحد, وعيش دائما وأنت مرتاح. ابتعد عن الأشياء اللي تؤديك إلى الأشياء السلبية وما شابه, خليك دائما أنت تخلق لنفسك الأيام والساعات والدقائق الإيجابية, وخليك دائما أنت مرتاح وسعيد.
0: إذن صباحكم سعادة وخير وجمال
1: وهذه الأغنية الزهورة.
0: يلا خلنا نسمع.
1: يلا
2: يا طا

0: إذن حياكم الله، يا هلا ورجعنا وياكم. واليوم مثل ما تعرفون الجمعة إلها مشاهدات غير وإلها أجواء غير، لذلك الجو يكون مثل ما قلنا غير شكل. من الصبح يكون الشارع هادي شوية، لكن أحلى ما بيوم الجمعة يا أزل هي ريحة الخبز وريحة الدهن الحر. مرات كل مكان تحس الناس كلها مداومة، بس شو مداومة؟ مداومة على الراحة.
1: بس اليوم يعني هم أكو ترى يعني شوي يعني ازدحام وهيك شيء.
0: هو مدا أقول لك يعني تحسين الناس كلها مداومة.
1: فأنا اليوم تفاجأت من طلع شنو ترى اليوم جمعة يوم شنو ورا
0: طبعا ما متعودة طلع من الجمعة.
1: اليوم طبعا
0: صباح الجمعة مثل ما قلنا الناس تحسينها مداومة، لكن مداومة على الراحة. أكو أبو يطلع يجيب ريوق الأولادة، وشوفينا لابس الدشداشة نص نايم نص قاعد. وأكو واحد يغسل سيارته.
1: مرات هم متعلمين زهورة، مرات شوفيهم الرياجيل الكبار لازم هو يروح يجيب الصمون ولازم هو يختار الصمون
0: ولابس الدشداشة، ويعني هو هالمرة تختلف
1: وشايفة من ينطيع لاكة الصمون يطلع وحدة وحدة. طبعا هاي صارت قدامي، يطلع وحدة وحدة يبو عليها يقول لها هذه ما ريتها بدل لي اياها. قلت له ادرى عمو شنو هن 25 هي صمونة ليش يبدل؟
0: اكو ريده مكذبه، اكو ريده
1: بترفع. اي فشوفي دائما يكون حريص على الاختيار حتى على الصمونه. زهوره هذول كلهم كانوا يعني هذول كلهم مارين بمرحله العسكريه وهاي، فشوفي هو دائما يقعد من الصبح عفل. يعني احنا عندنا ابوي ينام الساعه 8 يقعد الساعه 5. ليش؟ شنو سببها؟ ما ندري.
0: هذا
1: يعني
0: النظام القديم،
1: هذا النظام نظامهم هذا القديم. فتشوفي هو لازم يروح يجيب الريوق وهذه، وحتى مرات لو مو أم البيت تقعد هو تشوف يخدر الشاي.
0: شاي يختلف.
1: أي والله
0: إلى نكهة خاصة.
1: لا وهذا ظل يدردم، أنتم تسوون شاي وأنا أسوي شاي. هو هذا الشاي الحقيقي.
0: عافية وصدق هو الشاي الحقيقي.
1: والله العظيم.
0: هم تشوف بالشارع واحد قاعد يغسل سيارته وكانها داخل معرض ما رايح بها للفرع. تشوفين انه ايضا بيوم الجمعة تشوفين يخصصون يغسلون السيارات.
1: صحيح.
0: يقعد من الصبح وحط السطلة مالته
1: ويضل يجلب
0: وقعد يجلب. ايضا اكو الاطفال نشوفهم هم مشاهد الصباحية الحلوة، لا مدرسة لا واجبات. تشوفينهم قاعد يلعبون طوبة مرات بالشارع. من الصبح مرات تذكيك 2-3 ساعة 8-9 قاعد يلعبون بالشارع. عدتش الشيء الثاني اللي البياعين اللي يفترون بالشوارع من الصبح اللي يصيح ما
1: ذاك اليوم قلت لهم
0: خليته طماطه.
1: ذاك يوم قلت لهم خليته عنكم على ابو الغاز، من قلتوا ضجنا من الدقه وضجنا وابو الغاز وابو الغاز. قلت لهم هسه ارتاحيتوا هيجي غاز ماكو يلا استقروا. فالاصوات هي هاي دائما تخلينا احنا، هي تعلمنا عليها صارت جزء من يومنا.
0: عافيه كلها نكهتها خاصه خاصه الصبح
1: عليها
0: قاعدين عليها. يقول مرات تسمعين المنطقه كانها دي جي، واحد مشغل اغاني تراثيه، واحد مشغل ما اعرف ايش، واحد عالق قران، واحد المهم كل شخص حسب ذوقه. اما الام من الصبح يوم الجمعه
1: وخصوصا الجمعه هاي هنا تلزم البيت.
0: عافيه لازم
1: كل
0: جمعه
1: هي الملابس اللي عندها ذني ظل تلقط من الكناتير، اللي عنده ملابس وسخه خلي يجيبها هنا
0: من عنده عتيدي يعني من عنده
1: انت سوي تعداد لهم، واللي عنده مدري شنو تجيبه هنا. فتبلش تشوفي ايش قد حلو تقعد يم الكاونتر ظل تنزل وتمسح وتصفط. هذه عندهم الامهات الله يحفظهم عندهم هاي العادة، عادة هي كلش جميلة بهم على إيديهم. تشوفين وخصوصا يوم الجمعة، جمعة ما عدنا شيء وكنا قاعدين.
0: هي المشكلة مو ما عدنا شيء ترى، ذات ترجعين الحقيقة الجمعة احنا عدنا
1: احنا عدنا اشياء
0: الجمعة.
1: كلها بس هنا ما عدنا.
0: اكثر اصعب يوم بالاسبوع يمكن يوم الجمعة يعني وهنا بالراحة.
1: ويوم الجمعة ورا هذا التعب كله، لان هي راح تركض البيت كله تسوي لهم غدا مضبوط.
0: عافية أبوي قاعد ينتظر الغدا، مرات ينام الغفوة التاريخية ورا الأكل.
1: أي.
0: حتى تكون الراحة اللي ما تنوصف بيوم الجمعة.
1: أكيد.
0: هي أحلى شيء بجمعة لمة العائلة يعني صراحة، لأن تشوفين أغلبها بس إحنا خطايا محرومين منها من الصبح.
1: لا إحنا منا نروح نرجع قبل وحدي
0: براسة وينام.
1: براسة وينام. فإن شاء الله يا ربي الله يديمها من نعمة، نعمة الابتسامة ونعمة لمة العائلة اللي بهذه الأيام للأسف نحس فقدنا هذه اللمة، لمة العائلة وصلة الرحم وغيرها. فاليوم تفرحين اليوم من طلعين المكان وتشوفين عائلة ملتمة وصابين الأكل وقاعدين يأكلون ويضحكون ويسولفون هنا. أنا يعني تقولين الحمد لله بعدنا بخير، بعدنا يعني هذه موجودة، هذه
0: احنا لازم نحافظ عليها ونديمها، أكيد تخليها الديم أو الدوم من خلال هاي الشغلات البسيطة. هي إذا جمعتكم مباركة، صباحكم خير، سعادة وأمل وشغلات حلوة ومشاهدات جميلة. إن شاء الله تشوفون بس الشغلات الحلوة اليوم. خليكم ويانا وفقرة جديدة.

0: ووصلنا وياكم لاستعراض برامجنا لهذا اليوم الجمعة. وتعالوا خلينا نشوف شو محضريكم من برامج حلوة اليوم، ورح تتابعونها ويانا من أثير إذاعة جامعة المستقبل. أكيد بلشنا وياكم ويا برنامج على هواكم مع زميلتنا المبدعة والمتألقة والجميلة أزل الخفاجي، ومخرجنا قيصر الجراح، وياني أيضا أزهار الكندي. ورانا مباشرة رح تكونون ويا الزملاء
1: اليوم فيسبوك أبو خماس وحسنين الحسون الساعة 10:30، أما مريم الزبيدي
0: نعم رح يكون
1: نص الكلام الساعة 5 نص الكلام مو كلمة كاملة.
0: وختام برامجنا المباشرة تحياتنا إلها، ختام برامجنا المباشرة رح يكون ويا زميلنا علي فليفل وبرنامج راديو شات. وأكيد تتخلل برامجنا المباشرة برامج تسجيلية وإعلانات وأخبار وأغاني وفواصل جميلة. ولا تنسون بث إذاعة جامعة المستقبل متواصل ياكم على مدار 24 ساعة.

أكيد. ونرجع وياكم لجديد الأغاني لهذا اليوم، وأكيد ويانا شيرين تباعا تباعا، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس وماستر توما.

وجديد أغانينا لهذا اليوم أيضا جديد الفنان هيثم يوسف إشبلاها، كلمات وليدا وألحان علي بن سالم، توزيع علي مهراد، ومكس وماسترينج طيف عادل.

وأكيد نرجع ويا يوسف سمارة ولكم طلع بالذات كلمات حر المحمداوي وألحان يوسف سمارة ميكس وتوزيع علي كواليتي.

0: وتعالوا ويانا فقرة جديدة من صباحنا الجميل وهي حول العالم. نطوف وياكم حول العالم ونشوف صباحاتهم. كل يوم نصبح بدولة جديدة وعادات جديدة وجميلة. اليوم صباحنا رح يكون يا أزل وين؟
1: اليوم رح يكون في دولة المغرب.
0: إذن خلنا نشوف المغرب شلون صباحهم وبمن يشتهرون.
1: طبعا شوف ريوقهم
0: عافية
1: يعني يومية ريوق ما أدري ما أدري شنو من ريوق هاي الدول ما أدري شلون تتريق هذا الريوق
0: يطلع ريوقهم على مرامنا. طبعا تشتهر دولة المغرب إنه أجواءها الصباحية تكون هادئة عاداتها مميزة خاصة الصبح يجمع العائلة بمائدة بسيطة مليانة نكهات. أشهر الأكلات يا أزل بالريوق عندهم المسمن. هاي شنو؟ خبز رقيق ومورق ينوكل ويا العسل والجبن. خبز وعسل وجبن هسه حتى الآن أمورنا تمام.
1: حلو.
0: الأكلة الثانية شنية؟
1: البغرارير.
0: البقرير. البقرير.
1: البغرير يسموه ألف ثقب. شنو يعني؟ يعني يشبه البانكيك ويتقدم ويا الزبدة والعسل.
0: يعني هاي كل عسل عسل.
1: أي.
0: عندهم الحريرة تنشرب صباحا خصوصا بالأجواء الباردة. والزيتون والجبن البلدي أيضا بكل سفرة. والشاي المغربي بالنعناع هو أساس الصبح عندهم.
1: حلو.
0: العادات الصباحية يا أزل اللي موجودة عندهم يبدون يومهم بفنجان شاي وجلسة قبل الدوام. طبعا الأسواق والمخابز كالمعتاد متفتحة من وقت. ريحة الخبز موجودة بكل شارع. المدن القديمة تشوفون بها ناس يتمشون الصبح وموجودين أكثر شيء بالمقاهي الشعبية.
1: نعم.
0: إذن الأجواء المغربية شبيها يا أزل تكون دائما
1: بيها هدوء وطابع تراثي جميل خصوصا بالمدن القديمة مثل مراكش وفاس.
0: المناطق
1: أي صدق يعني هاي المدن القديمة هسه وين متروحين أي مكان قديم يشوفي يشدش.
0: بس سبحان الله دائما يشوفي نحن نحب المكانات القديمة
1: حلوة
0: روحنا
1: تحسين بيها ما أعرف يعني ترجعك للزمن الحلو للزمن الطيب يعني حرفيا. فهاي هاي الصباحات الحلوة.
0: إذن يلا نسمع أغنية مغربية ونرجع خليكم يانا.

0: منافسة المنافسة. صباح الخير والعافية يعني قيصر، ما ردنا نفارقكم، كل ساعة رجعنا وياكم وصلنا وياكم لفقرة حلوة وجميلة، وهي فقرة ليش وليش وليش واحد قاعد فجأة ويحس ضايج.
1: ليش؟
0: إيش أزن؟ ليش واحد يضوج فجأة؟
1: ليش مرات الإنسان يحس بضوجة وكأنه هو شيء مضايق بس ما يعرف شنو بالضبط؟ هذا يصير لأن العقل مو دائما يعبر عن التعب أو الضغط بشكل واضح، فيحول كل التراكمات إلى شعور بالثقل والاختناق الداخلي. يمكن يكون السبب موقف صغير، كلمة، تفكير قديم، خوف، تعب أو حتى ضغط متراكم من أيام، لكن المشاعر تبقى تتجمع إلى أن تطلع على شكل يعني من ضيق.
0: نعم. أيضا مرات الضوجة تكون ما تكون بسبب مشكلة كبيرة، ولكن بسبب شيء بسيط متراكم. قد يكون قلة النوم، روتين الممل بالعمل، أنه تبقى وقت طويل وحدك، تفكر زايد، إحساسك أنه أنت تحس يعني محتاج أرتاح فعلا. هاي مرات شايفة تقول أرد أرتاح، أرد أرتاح، فلذلك الضوجين من هذا الشيء. كل شيء من حواليك. أيضا تلقي الواحد مرات يريد يسكت، يريد يبتعد، يريد يسمع موسيقى، يريد يتمشى أو حتى ينام، لأن دماغه يريد يخفف الضغط اللي موجود عنده بطريقة أو بأخرى. إحنا دماغنا مشلع قلبه بينا، انضوج تعال يواسينا، اللي يصير لنا مشكلة تعال حلها، يعني ما الدماغ في الشيء.
1: حار
0: المشاعر تتأثر
1: زين ومنه يشتغل
0: عافية. لذلك المشاعر هم تتأثر بالجسم، إذا جسم تعبان مرهق النفسية هم تتعب
1: أكيد.
0: ولذلك لازم نهتم بالنوم، بالأكل، بالراحة، وحتى يعني هسه احنا نطلع ساعات عمل طويلة من الصبح لليل، مرات نبقى واقفين هواية، مرات نبذل جهد قوي، لازم نكافئ نفسنا.
1: لازم
0: لفة همبرجر
1: باقي لو دهن، باقي لو دهن، لا عصير وكيكة. شنو قيصر صدق تحكي انت؟ صدق لا باقي لو دهن يعني مراني ما احبه يعني مخلمه يعني كافئ كافئ دماغك
0: اي يعني هذا الجهد والتعب طول اليوم
1: عبالي تقول يعني نام منا في الساعه
0: لا لا شنو انا
1: والله يعني صدق خوش دخله دخلت
0: يعني احنا لازم شويه من نتعب بيومنا ننطي نفسنا فد مكافاه تخفف عنا التعب، حتى قد تكون طلعه بسيطه ويا الاهل ويا الاصدقاء. قاعده حلوه،
1: قاعده اكون ما بيها نكد، ما بيها نكد وما بيها
0: حاب حاب مثلا اتشباس عصاير، هاي القعدات الحلوه. فاكيد أكيد هاي الأجواء اللي ممكن نتغير لنا النفسية وتحسن مزاجنا نحاول نسويها حتى لو بيناتنا، يعني مو إلا نطلع، يعني إحنا مو شرط إنه إحنا نطلع أو شيء، حتى لو مرات بالبيت نسوي فد قاعدة حلوة بين العائلة تغير لنا المزاج. خليكم ويانا وننتقل لفقرة جديدة وأكيد فاصل ونرجع.

وصلنا إلى فاصل رح نكون بي نسمع نغمات جميلة من مخرجنا قيصر الجراح حتى نسولف وياكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وأكيد هذا رح نفتح وياكم باب الاتصال والمشاركة. وهذه أغنية لمدير برامجنا وزميلنا العزيز حيدر الشلبي، نسمعها ونرجع نسولف لكم محورنا.

0: يعني قيصر احنا بدنا نتناقش بالموضوع، انت شو تريد؟
1: الصراحه هنا هوايه مواضيع، يعني هوايه مواضيع اليوم. زهورة اقترحت اقتراح الموضوع المهم اللي هو اليوم هذا التقليل من الشخص والانتقاد.
0: الشخصية
1: المنتقدة. اي والانتقاد، شوفون دائما اكو شخص يعني هو عنده هذا، بس فلان سمين، فلان قصير، فلان طويل، فلان أسود، فلان
0: أسمر،
1: فهذه للأسف اليوم هذا التنمر اللي موجود، اللي حتى قاموا يعلمون الأولاد للأسف. يعني ابنه قام يتعلم من الأب ولا من الأم، وبالتالي من يروح للمدرسة هواية أولاد احنا نشوفهم يبطلون ما يروحون للمدارس. صحيح. بسبب تنمر الطفل اللي وياه موجود. هذا كلها هي البعض، مو الكل، قلة ثقافة وقلة
0: للأسف يعني
1: احترام للجميع.
0: احنا اليوم ننقهر، يعني صراحة هذا الشيء موجود والله، وهواية دا أشوفه، هواية دا أسمعه، كلش هواية.
1: صح.
0: يعني ننقهر احنا اليوم 2026 ولحد الآن أكو طبقية، هذا أبيض، هذا أسمر.
1: نعم.
0: هذا غني، هذا فقير. هذا عنده، هذا ما عنده، هذا كشخة. اليوم أكو ناس تتعامل على أساس المظهر.
1: نعم.
0: أنا اليوم هذا غني أتعامل وياه،
1: قيم من المظهر.
0: هذا فقير. أنا ما أتعامل وياه. هذا عنده فلوس، خليه تشوفي تلقين العالم كلها ملتمة حوالي. يعني الفلوس ولا البياض ولا الجمال ولا هاي، يعني ما أعرف. اللي إحنا اليوم المفروض النفسيات تغيرت والعقليات.
1: أكيد.
0: وصلنا إلى وعي أكبر، لكن للأسف دا أشوفك وبعض الناس تروح لزمن الجاهلية. ترى بالزمن خلاص راح نسمع المخرج شي يقول. زمن الجاهلية كان يا أزل أنه هذه هي الطبقية اللي إجى النبي محمد صلى الله عليه وآله وغير كل هذه المفاهيم ووعى الناس. لكن للأسف نشوفك وبعض الناس اليوم رجعت لهاي
1: الحاضرة. نعم.
0: رجعت اليوم أني هذا الشخص والله مو حلو ما أحكي أزل ليش.
1: بس أكو أشخاص زهورة كلش يعني أحب روحهم يكسر الحاجز اللي هو كان خايف من عنده، خايف من نظرة الناس إلى، من كلام الناس، من
0: صحيح.
1: تنمر الناس، فتشوفه يكسر الحاجز وخلص نزل. يعني قال لك أنا الناس هي دائما تنتقد وتحكي وتتنمر، فتشوفه دائما هو ينزل ويثبت نفسه ويثبت وجوده.
0: إذا مرات التنمر إلى فائدة من خلال كلامك، يعني أنا من يتنمرون على شخص
1: أكيد.
0: مثلاً راح ينطوه هذا حافز إنه يوصل وينجح.
1: ولازم أكو شخص وراء هذا الشخص يقول له لا تسمع لأحد، صير قوي، صير
0: انجح، اوصل.
1: فتشوفين دائما، فاحنا محتاجين الاشخاص القويين اللي يوقفون وراء الاشخاص اللي هو تشوفيه يعني
0: احنا يسموه عودة رتيش على
1: كرة. فهذا لا، لازم اكو شخص ما عنده ثقة بنفسه.
0: نعم.
1: حاول انت تخلي له هذه الثقة.
0: نعم.
1: حاول انت تعلم عليها. فاليوم هذا موضوعنا اليوم اللي هو التنمر اللي موجود للأسف، اللي احنا دنشوفه بكثرة. شنو رأيكم به وشلون دا تتعاملون وياه؟
0: وهم انتم شايفين ناس لحد الآن تتعامل بالطبقية على أساس الجنس أو النوع أو الشكل أو المادة اللي ممكن تتعامل بها، هذا رجال هاي مرأة. أكو يعني هذا الشيء موجود أو لا؟ ناخذ فاصل اتصال خلينا نشوف أول اتصال. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح العافية.
2: الله يخليكم. صباح الخير، صباح الحب والجمال على الغالي ست أزهار، وعلى الجميلة ست أزل الجميلة الغالية. وصباح الخير على مخرجنا المبدع قيصر جراح.
0: صباح العافية على عيونك
1: يا يوم وكل الهلا بيك.
2: الله يخليكم، تحياتي للكادر.
0: الله يحييك يا غالية.
2: يعز غاليك حبيبتي.
0: يلا سولفينا، شايفة الناس حسة متنمرة تتعامل ويا الأشخاص على أساس أنه هذا أبيض، هذا أسمر، هذا عنده فلوس، هذا ما عنده فلوس، هذا مرتب، هذا ما مرتب، موجود هذا الشيء؟ وهل سمعتي بهذا الشيء؟ وانت شلون تتعاملين ويا الأشخاص؟
2: والله ست أزهار هذا الشيء موجود، يعني مو بس هذا أبيض وهذا أسمر، يعني حتى على الدراسة، يعني هسه
0: هالبنية
2: أو الولد يدرس خارجي يسمرون عليه أنت والله بطران تدرس خارجي بعد ما كبرت، وهاي لا بالعكس، أنا تنمروا علي من دراسة خارجي.
1: نعم.
2: بس أنا ما اهتميت لهم، دراسة خارجي. نعم. ووصلت وقالوا لي والله العظيم هم اللي كانوا يتنمرون علي تندموا.
0: حلو. قالت أزل قبل شوية، قالت أكو مرات التنمر يتحول إلى حافز ودافع يخليك تنجح.
2: أي نعم أنا نجحت. أنا تنمروا علي من دراسة ثالث متوسط خارجي. قال انت والله بطرانة والله عندك خلق، وهاي درست ما تمت الكلامهم، درست طلعت معدل 96 ثالث متوسط وهذا الدائرة بعد علمي، والحمد لله والشكر تأهلت الوزاري وان شاء الله انجحنا الوزاري
1: ان شاء الله النجاح. وهذه نعمة اليوم الشخص، مرات رب العالمين يخلي لك عقبات بطريقك حتى تعرفين نفسك اكثر، وحتى تنجحين بحياتك، وحتى تثبتين جدارتك ووجودك، وتكونين انت احسن الاشخاص، وبالتالي تشوفين مرات هم يرجعون ويكونون نادمين او يكونون يعني بصدمة، شلون هيجي، شلون صار فلان، شلون صار فلتان. فهذه للأسف هذه سبب الغيرة اللي احنا دنواجهها اليوم. ومثل ما ذكرت زهورة قبل قليل، قالت المنافسة الشريفة كل يوم شخص ينافسك بأشياء يقول لك يلا صير أحسن مني، صير أنت أقوى من عندي، وأكو شخص يقول لك والله أنت بطران، ليش جابك على هذا المكان؟ وشوفين هو هذا المكان هو اللي دي يشتغل بي، هو اللي مرتاح بي. فإن شاء الله نتمنى لك الموفقية الدائمة هيومة.
2: ست أزل يعني هو اللي كان يتنمر علي.
1: أيه.
2: وشافني نجحت. أيه. صدقيني والله العظيم قام يدرس خارجي ثالث.
1: شوفي انت سويتي له دافع.
0: اذا مرات يكون التنمر مفيد، مرات يكون مفيد ويكون حافز.
2: قال لي تعالي شلون نجحتي، شلون درستي؟ قلت له انا اخذت المهمات. قال شلون انا ادرس الكتاب كله؟ قلت له لا انت اخذت المهمات تروح تدرس على جوجل وتطلع الأسئلة السابقات يعني السنوات السابقة وتدرس عليها، وراح يجي هنا بالامتحان وراح تأخذ معدل. قال صدق؟ قلت له والله بس هو ما تأهل رسب، لأنه ليش ما يقرأ؟ ما يعني أنا لا، أنا نص الليل أقرأ وأكتب وامتحن نفسي الحمد لله.
0: الحمد لله والتوفيق ان شاء الله يا هيام، وحياة الله يا غالية،
1: شكرا
0: لصباحك وان شاء الله دائما نشوفك ناجحة.
2: طول عليكم حبيبتي. وانا التعليم هسه انت درسين؟ انا قلت لهم انا شطارتي الحمد لله طبت منها طلعت منها، قال عندك شهادة؟ قلت لهم قدمت الثالث متوسط شهادتي وعينوني، وهسه ان شاء الله من اكمل السادس اخذها ان شاء الله يعلى الدراسه.
1: واحنا نريدش تستمرين على هذا المبدا وعلى هذه الاشياء الجميله اللي دائما تفرحنا احنا ايضا، ويعني تغيظ الاعداء وتفرح الصديق اكيد. واحنا نفرح لك اليوم ونتمنى لك كل الموفقيه يا هيومه.
2: الله يسلمك،
1: حياتي لك حبيبتي. شكرا،
0: اهلا وسهلا، شكرا لك ازل. حلو حلو، يعني تعينت كملت، يعني هذا التنمر مرات يكون حافز. احنا لن نضوج من واحد يتنمر علينا،
1: حافز.
0: احنا لن نضوج، لان هذا الشيء اول شيء هو راح يتعاقب يم رب العالمين، واحنا راح ننجح ويصير عندنا حافز ودافع للوصول والنجاح. عندنا اتصال، خلينا نشوف نو يانا يا ازل. الو
3: الو، جمعة مبارك ان شاء الله عليكم ست ازل، وحياتنا للاخت العزيزة ست ازهار، وللاخ العزيز الجراح الانيق دائما، والفواصلة يعني جميلة جدا جدا.
1: الله يعزك، الله يخليك،
0: حياك الله،
3: الله يحفظك.
1: علي الجنابي لا اما ابو شهد ابو شمس؟
3: لا لا، علي الجنابي.
1: علي الجنابي، كل الهلا بيك يا علي،
3: الله يحفظك ست، رحم الله
1: والديك. شلونك ان شاء الله بخير؟
3: والله اذا انتم بخير ان شاء الله احنا بخير.
1: الله يعزك. المعنويات شلونها بما انه اليوم جمعة؟
3: والله المعنويات حلوة. احنا بالنسبة ان الجمعة يعني ما نهتم لها، لان احنا من دوام ما
1: نتعلم.
0: حالك حالنا علي،
1: تعال بفريقنا.
3: احنا احنا احنا المنتسبين وانتم الجماعة الاذاعة، ولا احنا ما مشغولين.
1: اي لكن هي تكون،
3: لا لا هي اكيد اكيد بيها بيها طعم، بيها طعم يعني أكيد.
1: للعائله للعائله كل يعني العائله مو كل
3: الناس اللي قاعدين، نتمنى لهم ان شاء الله جمعه مباركه وخير وصحه وسلامه عليهم وعلى عوائلهم جميعا
0: ان شاء الله. يا علي، علي سولف لنا، هم شايف هيك اشخاص هم متعرض للتنمر بيوم، هل كان حافز هذا التنمر لنجاحك لوصولك؟ سمعت يوم حكايه وخلتك توصل بسببها؟
3: اكيد انا قبل شويه اللي اخت يمكن اعتقد هيام هسه كانت قبلي.
0: نعم.
3: يعني أنا مشابه إلى موضوع حيام، الحمد لله والشكر وصلت إلى اللي أريده واللي حققته إن شاء الله، وحلم يعني أنا أتمناه يعني حياتي كلها كنت أتمناه وما توقعت أن أوصل إلى، وصلت إلى الحمد لله والشكر الحمد لله. هي الدراسة طبعا
0: حلو.
3: يعني أنا مسولف هالكم من زمان، يعني أنا بال98 أنا تركت الدراسة ورحت عسكرية، يعني أول يوم إلي بالعسكرية يوم 98 أنا عسكري، بطلت من الثالث متوسط ورحت العسكرية.
0: نعم.
3: فوراها طلعت والحمد لله والشكر بالله 2008 رجعت دوام الثالث متوسط
0: الله.
3: وتركت بال 2010 رجعت الدار، بال 2021 رجعت الدار الإعدادية
0: عافية.
3: وحاليا انا طالب جامعه مرحله اولى وان شاء الله خلصت المرحله عفية الثانيه.
1: عافيه عليك يا علي، عافيه. طبعا هذه كلها رسائل، هذه كلها أكيد رسائل أكيد للاشخاص أكيد اللي دا يسمعونا حاليا.
3: ست هي رسائل وهي ايضا اكو تشجيع من اكو انسان يا اما يتنمر عليك ويقول لك انت هذا الشيء،
0: انت هم تعرضت للتنمر، هم ناس قالوا لك انت ما راح توصل.
3: والله العظيم من اقرب الناس الي قالوا لي عمي اقعد واسكت انت ربعك بالفتحه الرابعه.
1: العمر الطويل ان شاء الله.
3: اي قلت لهم عمي انا بالفتحه الرابعه هسه يجوز خل اخذ
1: ماكو، هذا ماكو هيجي مبدا اليوم شخص عايش وعلى على قيد الحياه ويقول له انت ميت واعرف ما انت يعني هو لا يعني عايش ودي يقوم بواجباته.
3: حاليا دا اشوف يعني انا ويانا احنا دكاتره الله ينطيهم ان شاء الله الصحه والعافيه بحق محمد وال محمد
1: الله.
3: يعني من اباوع لا اقول العد انا قياسا الى شنو
1: اي صح
3: مع أحسن. العلم هو دكتور وواصل ومدارس وهذه وعنده بعد طموح يقول أنا أتمنى بعد
0: النبي محمد صلى الله عليه يقول أطلب العلم من المهدي إلى اللحد. يعني النبي وصلنا بالعلم
1: ما حدد لك يوم ولا سنة
0: إلى اللحد. يعني إلى أن
3: ما حدد لا ماكو. إحنا بالنسبة لنا يعني نقول أنا عن وجهة نظري ما علي دخل بغيري، أقول أنا هذا الإنسان اللي هيك يسوي هو عنده قلة شخصية. هذا قلة الشخصية تولد هاي الأمور كلها. وصدقي كل إنسان أنت شوفي كل إنسان يقول لك مثلا هاي الدراسة ما تفيدك أو هذا الموضوع لا تسوي ما يفيدك، صدقيني ورا ما تنجح به أنت هو يتندم ويريد يصير مثلك بس ما يقدر.
0: صح هسا سمعت يوم قالت راح رجع امتحن ورايا وقلت عيني
1: هو معلمته.
3: والله العظيم أنا واحد قال لي يا معود أنت والله بطران شيني هاي تجاي تسوي جاي هاي أنا وين بيا صف أنا بصف الرابع إعدادي قال إيش دايس سوي أنت وين تشوف وين حقيقة يعني أنا صار عندي شوية بردة فعل بعدين قلت لا هذا شيء ما يأثر علي خلاص استمر
1: يعني حاول يأثر عليك بكلامه لكن أيوة. أنت كانت عزمك وشخصيتك وإصرارك أقوى من عندك.
3: الحمد لله والشكر أحد الأساتذة هو دكتور الله ينطي الصحة والعافية قال لي روح وأنا بظهرك وأنت اعتبر نفسك بالجامعة. هسه من وصلت الجامعة لقاني قبل فترة قال لي ها بشر وين ما وين قلت له والله جامعة قال يا با والله لو رايح وياك.
0: الله حلو.
1: طبعا أني أشكر اتصالك علي شكرا جزيلا والله يوفقك بحياتك
3: وشكرا لك مستمعيكم أخونا أبو شمس خلي يجي أيضا نايم
1: يلا أبو شمس هو أول ما أجا أعتقد لللايف كاتب صباح الخير والعافية عليكم كادر إذاعة المستقبل يعني مصبح علينا بالبداية أبو شمس يعني قاعد قبلك.
3: أسأل شو نسوي صباح صينية ما نريده خلي جيبها
1: أي
3: صباحات ما أريد عمي صباح بعد جيب لنا صينية ما نريده وديها لبعة وصباحات الشهر كامل مريدها
1: تحيات
3: مناشد أبو شمس
1: مناشدة هذه إحنا ما لنا علاقة على الجناب
3: وفورية أبو شمس
1: تلاحق أخوتك
3: الصينية.
1: حياك الله. شكرا لك يا علي شكرا لك والله يوفقك بحياتك إن شاء الله.
0: يا هلا يا هلا بابا علي
1: يا علي جنابي. وصراحة اليوم أني شوفوني شون نعنشت على هذه الاتصالات اليوم وشون
0: الله أبو شمس
1: تغيض الأعداء يعني يلا ثبتوا وجودكم اشتغل روح داوم انجح. نعم. خلي نشوف أبو شمس اللي هسه ناشد علي الجنابي. ألو أبو شموسة صباح العافية.
4: ما تقدر سألتك يا أهل الجنابي خاطر بالتعليقات كان قلبي بالاتصالات اذا تصعد يا الاتصال اصعد خلنا اشبك الله بعينك قدام جماعة.
0: شلونك ابو شمس شي اخبارك؟
4: صباح الخير عليكم.
0: صباح العافية على عيونك
4: وعلى جميع المستمعين.
0: علينا وعليك
4: الله العلي
0: الله يسلمك. يلا يلا دايشة قوية.
4: تعال خلينا نجيب رأيك. تعال إذا يضل نجعب العليد
0: مو هو بالدوام دا يقول لك أنا بالدوام أبو شمس ما عنده شيء. أنا أدري أنا أدري كلها دوامات شونو يا علي الجنابي إحنا.
4: والله البحاقة بالتعليقات في الليل وبحاكت فيها يمكن ستأزل شارت على الدوامة.
0: أي أي البارحة الصبح غير
4: والله ما هذا الصبح اللي هو سيحتنا
0: علي هذا هاي كلها علي الجنابي هاي وراها.
4: والله تحية خاصة لكم وجميع مستمعيكم وهاي برامجكم الراقية والله العظيم. واحنا اليوم اللي ما نسمعكم ان شاء الله
0: واحنا اللي ما نسمعكم دائما نتذكركم وافضلكم والله يعني صراحة
4: والله تذكرونا واحنا هم دائما نذكركم بالخير.
0: ابو شمسة من المستمعين المميزين والطيبين واللي دائما انتظر اتصالك وتواصلك. ابو شمسة سولف لنا هم متنمر عليك احد على موضوع معين او شايف قدامك هيجي وكان هذا حافز للنجاح؟
4: اي والله
0: اي سالفه.
4: شوفي بدايه سقوط النظام
0: نعم
4: كان عندي بيت تعبان فكانت عندي فلوس هواي يعني يوميا يعني اقلش طب لي هواي فلوس فلوس والله بس انا ما
0: الله
4: ما
0: جميل
4: يعني ابذر وبذر ففاتني يمه واحد احنا هلا بس يعني تزين عندنا جيعان الحمد لله وشكر مساحات قد ما تتبنى بها موجوده فقال لي انت تظل مثل فلان بس مبذر حتى بيت ماكو. أنا عندي سيارة الحمد لله شكرا أنا عندي بيت بس البيت تعبان والله ضربت ترن برأسي هاي الساعة قلت والله العظيم لأصير أحسن من هذا اللي عيرني بيه وأصير أحسن من هذا اللي حاشان هو نفسه.
0: الله حلو
4: دباوي جيت خططت عندنا وصلة فارغة ما بها نخلص شيء خططت قال له أخوي كبير قال لها جلسون قال لي جيت عندك باوي جيت عندي 250 قال 250 مليون قلت له 250 ألف قال انت عمك فشلنا عيب شي سوي لك المستخدم قلت الله موجود
0: والله
4: العظيم فقط كانت جيبه هو 250 ولا راح اطيل عليكم.
0: كمل ابو شموس. اي نسمعك نسمعك مو انت شديتنا بسوالفك.
4: اي يشهد الله كلفت واحد بكلفك الدق الاساس بس ما عندي فلوس قال ماكو مشكله اقصادك انا وش كان عندك فلوس تجيني بس هضيمه بدرع عمود الطكه دقيت اساس بيت عملاق قال لاخوي هذا قلل من عندي عمود تقدر تكمل قلت له لو قبل لو ما قبل بلشت
0: ظلت ظلت الحكايه ببالك.
4: اي ظلت يوم تشجي بس متى وصلت السقف وقعدت كنت داوم بوظيفه الوظيفه قبل كانت الحكومه مو كلش قويه
0: اي كانت رواتب ضعيفه.

0: يعني اقصد انه يعني انت ايش قد صبرت، سنه سنتين يلا كملت هذا البيت اللي
1: لا لا الحمد لله اشتغلت سنتين، بس انا قاعد ببيت ما فلشت اذاكر
0: اعرف ايه.
2: الحمد لله. وبالتالي اجا
1: سنتين
2: وشاف
1: كملت
2: البيت
1: بيت
2: يا
1: على اخر
2: ابو
1: حبايب،
2: شمس.
1: بحيث مرمر
2: نعم
1: وجرانيت وكل كل شيء
2: حلو،
1: سويته من الموديل الحديث.
2: الله يعمره ان شاء الله.
1: قعدت الحمد لله اشتغلت، طب ومتى شغلت فلشت كله بعدين. وهاي قبل اي والله قبل سنتين قلت والله انا خلنا ابني، ليش انا بعد هم اظل مثل ابني بعد صغير؟ قلت خلنا ابني له بنيته والحمد لله اشكر. قبل اسبوع خطبت له،
2: الله يديمك ان شاء الله عليهم
1: فاني شوفي والله
2: ويديم
1: الحقيقة
2: النعمة
1: من
2: عليكم، وهذه
1: نحكاية
2: كلها من
1: واحدة،
2: حكاية ظلت
1: من
2: ببالك
1: نحكاية واحدة قلت
2: وظلت مصر بين.
0: اذا هذه
1: يشبهوني بفلان،
0: حياك الله ابو شمس. اذا هذه رساله لكل شخص متنمر، كل شخص يذبح حكايه ما يحسب حسابه، نقول لهم انه حكيكم هو حافز هذا للنجاح. انت اليوم عافيه، انه انت اليوم من تنتقد شخص راح توصله راح تنجح. حياك
2: شكرا
0: الله
2: لك ابو شمس، والله يديمها عليك من نعمه وعليك وعلى اولادك. شكرا جزيلا، حياك الله ميت هلا بيك، اهلا وسهلا. ويانا اخر اتصال. الو
3: الو، شلونهم مرود المستقبل؟
2: يا هلا وميت هلا، اهلا سعد،
3: شلونكم يا غالي؟
2: الله يسلمك، انت شلونك؟
3: خير وانتم طيبين. احنا ما حصلتم ترى اتصالنا، ما يعني اللي ما حصلتم
2: مو هي شويه الاتصالات ولود وهيك، فان شاء الله حصلتنا هسه. انت
3: انت عزاز
2: الله يسلمك، الله يخليك، الله يسلمك. سعد حاكينا بموضوع الـ الكلام القاسي او التنمر من اي ناحيه او اي نوع، لكن اليوم ما شاء الله يعني هسه انت سمعت الاخوه اللي اتصلوا، دائما كل كلمه قالت لهم هم سووا العكس ونجحوا بحياتهم وصاروا هم الاحسن. اليوم ايش اثرت عليه كلمه سمعها سعد؟ و يعني الصراحه شويه بالبدايه خفت من عزيمته، لكن بعدين انتبه لنفسه.
3: والله يا اخوي الغالي احنا كنا طلاب، يعني احنا العمر الحمد لله يعني صار عبر الخمسين، فكنا طلاب وبوقتها كان الظروف صعبه، كل صعبه كانت.
2: اي
3: يعني حتى والدي الله يرحمه كان من ذاك الوقت تشوف العسكري وكذا، وكنت متحمل مسؤوليه بيته بس كنت الصبح شوف اطلع الصبح للدوام اخلص 2:30 كملت معهد واطلع الشغل يعني وارجع بالليل، يعني جامع بين الشغل بين العمل بين الدراسه. اي وصار الحمد لله كملت معهد انجليزيتي قويه وحلوه
2: حلو.
3: وان كنت هس اي الحمد لله، بس عندي موقف هاي محصله العمر كله مريت بموقف. يعني انا هاي يعني نصيحه لكل شخص،
2: اي
3: الثقافه مطلوبه حتى في حياتك اليوميه.
2: نعم
3: لانه مريت الموقف يسوى العمر كله.
2: نعم
3: ولو اي الموقف بعد الاحتلال اجت فتره يعني الله لا يعود على البلد، اللي يجون الامريكان اذا اكو واحد قاعده او كذا فطوطوا المكان اجوا قبل كتفونا احنا يا اهل بالشارع كتفوا ثاني من ضمنهم. اي اجى ضابط بالجيش الفدرالي قبل انا لغتي يعني الانجليزيه احب احكيت وياه، استغرب راسا قال لي وياه قال لي ام زهان التحيدين راسا حكوا يعني احترمني وكانه يعرفني، ليش احترم الشخص اللي يعرف يعني مجرد اني عندي بديهيه يعني حب اللغه مو يعني اللي وياي اكلوا 2:30 ببوكه
2: او
3: انا من الشارع طلعت. هذا موقف يعتبر ايه
2: هذا
3: يعني
2: موقف. اذا هذا ايضا يقول انه احنا لازم نكون مثقفين، لازم نتعلم، لازم انه نتعرف على كل شيء.
3: يعني انت تشباير حاجه تشتريها من المحل اذا ما عندك ثقافه ما تعرفها سالفه لولا يعني ابسط
2: اكيد. تحياتنا
3: واجهنا هذه كلها بوقتها شو بالدراسه تحصل هو الراتب 20,000 كان 20,000
2: لكن هذا هذا الموقف، لكن هذا الموقف خلاك انت ايقنت بان انت نفسك أني بالسليم، أني الحمد لله أني إنسان لو ماشي بكلام غيري لا أني احتمال متكسر، أو احتمال أني ما أعرف ثقافة الآخرين. هي مو طبعا اللغة الإنجليزية وغيرها هي هذه ما تمثل يعني ثقافة شخص، أكو أشخاص يا سعد بس هذه هذه اليوم إحنا نطلع على الدول الباقية ونعرف اللغة مالتهم، هذه من الزينات. وهو الشعب العراقي هو بالأساس هو مثقف، مثقف مثقف وواعي. شكرا لاتصالك يا سعد.
0: شكرا يا أسعد.
2: شكرا لك. حياك الله. أهلا وسهلا بك. شكرا لك. طبعا وصلنا لختام برنامجنا اليوم. طبعا اليوم اللي راسلونا حسين شافي وعلي البابلي وأحمد الكعبي والغويل عريف وصائب وحسين الشيباني وحيدر الحسناوي وعدنان وعدنان ومبروك عنبر مبروك عنبري. نعم. وهذول اللي تواصلوا ويانا ونقول لهم شكرا على هذه الرسائل الحلوة الجميلة والصباحات الحلوة والمتابعة الجميلة أيضا. وشكرا كل من اتصل وتواصل ويانا. وشكرا للزميلة الحبيبة المتألقة دائما زهورة. وشكرا للزميلة المخرج المتألق قيصر الجراح. ومن هنا شو نقول لهم زهورة؟
0: نقول لهم إلى اللقاء. شنو ياكم أزهر الخفاجي زهار الكندي وقيصر الجراح. وانتظرونا في برنامج فيسباك بعد قليل. إلى اللقاء.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.
4: إحنا نعيش بين أرقام، أرقام تلمح إن تشير تذكرنا، أرقام على ساعاتنا، على بطاقاتنا، على تواريخ حياتنا، أرقام سيارات الصادفنا وإحنا ماشيين بطريق. بس هم نتسائل، هل هاي هي مجرد أرقام؟ لا، رسائل خفية تردد صدانا بهذا الكون. أهلا بكم ببرنامج أثر فراشة. اليوم رح نحكي عن نظريات غريبة وعميقة، نظرية إنه لكل إنسان رقم خاص بي، مثل الكود خاص بكل إنسان. مستمعينا الأكارم، الكون منظم بطريقة دقيقة، يعني حتى أصغر الذرات تتحرك برقم وبتوقيت ونمط. نومرولوجي بعلم الأعداد، كل رقم إلى طاقة وإلى معنى وإلى تأثير. مثلاً الرقم واحد واللي كلش أني أحبه وهو الكود الخاص بي ورقم حظي، يرمز للبداية وللقيادة وللخطوة الأولى. رقم 7 يرمز للتأمل، البحث عن الحقيقة، وهذا الرمز وهذا الرقم عظيم جداً بالكون، لأن رب العالمين خلق سماوات بسبع أيام. الرقم 9 يرمز للنهاية وللإكمال وللعطاء بدون انتظار أو مقابل. وما ننسى الأرقام المتكررة مثل 111، 222، أو 333. أنت شنو عليك إذا شفت هاي الأرقام تنتبه وتفكر؟ أنت تسمى أرقام الملاك أو الأرقام المتزامنة. يعتقد البعض أنه هي رسائل من الكون أنه أنت على الطريق الصحيح، أو انتبه أمامك مطب. زين، نظرية تقول نظرية الكون الحالية ونظرية العلم والطاقة إنه لكل إنسان إلى كود ورقم خاص بي بهذا الكون. هل فعلا كل إنسان إلى رقم؟ خلينا نقول حاليا إيه، بطريقة رمزية. مثلا يوم ولادتك وتاريخ حياتك أو ميلادك، أرقام حياتك بصورة عامة كلها تشكل بصمة فريدة، نمط رقمي خصك أنت بس. هذا الرقم مو مجرد عد، هذا الرقم انعكاس شخصيتك وقدراتك وحتى تحدياتك. كم مرة ومرنا شفنا هذا الرقم 111؟ أكيد شفناه هواية. هذا الرقم قد يكون لك تذكير انتبه لأفكارك لأنها تولد واقع. وكم مرة شفنا الساعة 11:11 وشعرنا بشعور غريب وتساءلنا هذا التساؤل، ليش يطلع لي هذا الرقم هواية؟ كم مرة شفت الرقم 222 أو 333 وبالتحديد بذاك اليوم؟ هاي رسالة إلك، وهي عبارة عن لحظات حتى توقف، رسائل خفية من الكون تقول لك فكر قبل هذا القرار اللي تريد تتخذه أو هاي الخطوة اللي مقدم أنت عليها. أيضا يقول لك الكون تركز على نواياك، يعني هاي الرسائل وهاي الأرقام هي إشارات من الكون تحتاج أنت تنتبه لها. تخيلوا حتى بالعلاقات أكو أرقام تواريخ وساعات تواصل ورسائل متكررة، هي دليل ورسائل إلك أو أنماط تحذير حتى تتوازن، وأنت تحتاج هذا التوازن بحياتك. هي إشارات خضراء حتى تكمل سيرك، أو إشارات حمراء يقول لك توقف، أمامك خطر. زين، افرضوا كل إنسان، أكو بعض المشككين يقولون ماكو شي كلام، خلي نفترض أنه كل شخص هسه حاليا يسمعنا إلى كود أو رقم خاص. الفائدة من هاي الأرقام شنو؟ الأرقام اللي نشوفها هي مو سحر، هي أداة وعي تعلمنا القراءة مثل ما نتعلم اللغة. مثلا إذا لاحظت الرقم المتكرر عندك اللي هو رقم 1، لازم تسأل نفسك شنو شعوري لما أشوفه. 2، اربط الرقم بالموقف أو القرار الحالي، استخدمه كمرشد، كخطوة، كذكرى أو للتأمل. وبهذا الشكل الرقم راح يصير صديقك، لأنه مو مجرد رقم على ساعة أو على بطاقة أو شفته على سيارة.

صدقوني الأرقام المتكررة بحياتنا مو صدفة تمر هيك بس، ماكو صدفة بهذا الكون، كل عبارة عن تخطيط مسبق على الرسائل توصل لك تحتاج انتباهك وتركيزك. صدقني حتى نظرتك بذاك الوقت بالتحديد حتى تشوف الساعة وهي على 11:11 مثلا على سبيل المثال، هاي مو صدفة، مقدر إليك تشوفها حتى تنتبه، حتى تركز على الرسائل مالتك. تشوف هذا الرقم بسيارة أو بتاريخ أو بوصل وتسأل نفسك ليش يتكرر هذا الرقم ويانا. خلي نحكي بهدوء وبدون تقويل. علميا دماغنا يحب الأنماط، ولما نركز على رقم معين راح نبدي اللحظة هواية، وهذا يسموه الانتباه الانتقائي. يعني مو لأن الرقم زاد، لأن احنا صرنا نشوفه. أما نفسيا يقول لك غالبا يظهر تكرار الأرقام بوقت أنت جدا محتار، أو بين نهرين، أو بانتظار قرار أو خبر معين أو تغيير، أو أنت على وشك مرحلة انتقالية بحياتك. اللاوعي عقلك الباطن يدور إشارة حتى تطمنه ويخاطب الكون، وهاي أخذناه بإحدى حلقات أثر فراشة، عظمة العقل مالتنا وشلون رب العالمين سخرنا هذا الكون، بس محتاج إشارات من عقلنا حتى نرسلها للكون يسوي اللي احنا نريده، أو نمهد له ونبسط له الأشياء حتى يبدي يتحرك بسهولة ويسوي لنا ويمهد لنا الطريق للأشياء اللي احنا مقبلين عليها. روحانيا الناس يفسروه انه هذا الموضوع مو حقيقة علمية بس، لا هي أيضا قراءة وجدانية. شلون؟ إذا شفت رقم 11:11 فهذا معناه انتباه ووعي، أنت بمكان لازم تصحبي على نفسك. رقم 2:2 مثلا توازن وصبر ولا تستعجل. رقم 3 وتكراره أنه معناته أن أكو هناك دعم وأنت مو وحدك. أما تكرار الرقم 4 معناه أمان وتثبيت وجذور. أما الرقم 5 وتكراره واللي آني قبل فترة هواية هواية أشوفه، معناه أكو تغيير قريب بحياتي أو بحياة الناس اللي تشوفه. رقم 7 ويقول لك أعظم رقم ممكن الإنسان يوصل له ويشوفه هو رقم 7، لأن رقم تجهيز وخلق هذا الكون، رضا داخلي وانسجام. المهم مو الرقم، المهم أنت شنو تشوف وقت أو شنو تحس وقت ما تشوفه، هذا الأهم. سؤال مهم أيضا لازم نسألكم إياه وتسألون نفسكم، ليش هذا الرقم بالذات يظهر لي؟ يمكن لأن أنت محتاج طمأنة، أو أنت واقف بنص الطريق، أو قلبك يدور على معنى. هنا الأرقام تصير مثل المراية تعكس حالتك، مو بس تتحكم بيك. الخلاصة لا تخلي هالأرقام تقرر عنك ولا تهمل إحساسك وياها، خليها مثل التنبيه والوقفة ولحظة وعي، مو أكثر ولا أقل. ها هي تمام متفقين؟ قولوا لي يا رقم ده يتكرر قدامكم، ويا رقم تحبوه وتتفائلون بيه وتعتبروه هو رقم حياتكم وكودكم الخاص ورقم حظكم. بالختام، الأرقام خاصة المتكررة مثل رفة جناح فراشة صغيرة تحمل رسالة كبيرة لكل واحد من عندنا. إيه، كل رقم يحمل كود خاص بالإنسان بهذا الكون، كود فريد طبعا. الفرق بين الإنسان اللي يلاحظ والإنسان اللي يلاحظ ويجاهل. الوعي والانتباه، فلا تتجاهل هذا الرقم يا عزيزي، خاصة الأرقام اللي تتكرر عندك، ربما تكون إشارة، ربما تكون رسالة أو دعوة للتغيير أو لحظة للتأمل أنت جدا محتاجها. كنا احنا وياكم بهاي الدقائق ببرنامج أثر فراشة. أثر فراشة سميناه بهذا الاسم مو لأن الفراشة ضعيفة، لا، لأنه رغم صغرها تترك أثر ما ينسي. بهذا البرنامج حكينا عن أشياء صغيرة، كلمة، موقف، لحظة يمكن تمر علينا مرور الكرام بس تقدر تغير حياة كاملة. أثر فراشة حقيقة ذكرنا أنه مو كل شيء يقاس بالحجم، أكو بعض الأشياء تقاس بالأثر. كنا وياكم بهذا الأثر، آني سمر بالإعداد والتقديم، وبالإخراج المبدع دائما مصطفى زيكو. باي باي.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني. لا

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها ببتبقى دار الأشواق عطول بطل سرقة.

الصباح بده قهوة، بده تسمع المستقبل اف ام.

0: إذاعة المستقبل FM 91.7 الأولى في بابل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.
1: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج فيسباك. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون والزميل حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل مصطفى زيكو.
2: أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67. مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج فيسباك. أيضا يمكنكم مشاهدة والاستماع لهذا البرنامج عبر منصات الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: صباحكم الله بخير،
1: صباحكم الله بخير زميلي العزيز سار حيدر. جمعة مباركة، جمعة مباركة على
2: الجميع
1: إن شاء الله
2: يا رب.
1: الكرام
2: إن شاء الله يسلمك.
1: كالعادة إن شاء الله هناك ملفات مهمة راح نتناولها بحلقتنا لهذا اليوم، قبل الذهاب للتمهيد وقراءة أهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي. سار حيدر، فقرة ماذا لو كنت
2: مسؤولا عن ملف الزراعة في المحافظة، ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف، وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. طبعا هاي الفقرة احنا دائما ننوه عليها، انه احنا دائما
1: نشرك المواطن
2: بصناعة القرار. فلذلك احنا مرات يعني كثير من المواطنين ايضا نقدم لهم الشكر والتقدير والثناء، اللي دائما يتواصلون ويانا عبر برنامجنا ويتحدثون وينطون آرائهم
1: حقيقة وآراء
2: محترمة. يعني يفكر موضوع ملف النفايات، عفوا المجاري، الزراعة. فلذلك نحب يكونون شركاء ويانا، وطبعا هم فعلا شركاء. اليوم المواطن هو شريك، ما طول طلع وانت صوته وتصدى للعملية الانتخابية، إذن هو شريك بالعملية،
1: شريك في صناعة الحكومة.
2: أحسنت. لذلك احنا اليوم سؤالنا: ماذا لو كنت مسؤولا عن ملف الزراعة في المحافظة، ما هي خطتك لمعالجة هذا الملف، وما هو أول قرار تتخذه؟ ننتظر إجاباتكم خلال الحلقة مستمعين الكرام. يمكن أكو اتصال. أهلا، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عمنا العزيز أبو أحمد،
3: صباح مبارك على أحلى تين وعلى أحلى داعة،
1: الله يحفظك،
3: وعلى أحلى مخرج وأحلى كادر. ما نقول بهذا الصباح، اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: حياك الله عمي أبو أحمد،
1: صباحك الخير.
3: شلق عمي سعد حيدر،
2: الله يبارك بيك.
1: الله يسلمك، ينطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
3: أهلي كل هاي الملفات لأن عدي أمانة، حملوني أمانة الأستاذ حيدر أبو خماس والأستاذ حسنية،
1: تؤمر إن شاء الله.
3: أي البارحة حملوني أمانة،
2: يا الله
3: قلتهم إن شاء الله يسمعون الأستاذ حيدر والأستاذ حسنية.
2: نعم.
3: أول الأمانة عمي سعد حيدر، تدري يا عمي أبو علي سعد حسنية الحسون،
1: نعم. الله يحفظك.
3: الشجار يستغلون المواد الغذائية. زين، احنا اجتمعنا عساس وجبة مع رمضان ووجبة وراء راح يعطون غذائية، وهي لحد الآن غذائية ماكو. يعني بطل الزيت ب3000 دينار يا عمي ساد حيدر ساد حسنيا.
2: صحيح. ايه الاسعار مرتفعة.
3: التمن مال السحبة كان ينباع 250، ما حد بحالة. يعني ب1100 و1200 قاعد يبيعوا كيلو.
2: صحيح.
3: وقالوا عمي يا ابو احمد، يعني اترجاك انت قلنا هذا الموضوع، اكو مثل يقول الشبعان ما يدري بالجوع يا عمي.
1: فعلا هو.
2: عم ابو احمد، ترى مو بس المواد الغذائيه صعدت، كل شيء صعد، الله يعين الفقير. البارحه انا اسدد الانترنت يعني يجون الانترنت الشهري انا اسدده كل شهر 35,000. البارحه
1: رسوم جديده دزيت
2: ابني 37,000 مزيدها 2000 دينار كلش
1: والله. اصل الانترنت شو اللي شغله بالمضيق؟
2: ما اعرف
1: صارت استغلال
2: يعني ما ادري كل الامور.
3: البارحه يعني اجابوا الكهرباء والله يا عم سعد حسنين والله يا
2: صادق صادق عم صادق عم
3: انا تشتش ما مشغل يا بي اجدك عليه الباب ها عمي قد عم عليك 20,000 دينار يا بشور يا ساتر يا ساتر قد 3,000 دينار مع العمولة
1: خدناها بديك الحلقة 3,000
3: دينار وعليك بذاك الشهر راح عليك 2,000 دينار طلعت عليك وهذا الشهر طلع عليك 15,000. قلت عمي ما بشغل فيها يا عمي والله بغيت اون براتي يعني السكر ما في الساعة 680
2: إن شاء الله. صحة وعافية أبو أحمد.
3: زين إحنا أنا وأنتوا تعرفون عمكم أبو أحمد
2: صح
3: بشر إمن ينظر ينظر للغذائية ينظر الكهرباء
1: متعلق بأمور الناس
2: إن شاء الله. عم أبو أحمد إن شاء الله هذا الموضوع راح نتناوله إن شاء الله بحلقاتنا القادمة حول استغلال وارتفاع الأسعار. الله يبارك فيك الله يبارك
3: فيك
2: الله يبارك فيك
1: اللهم صل على محمد. حياك الله عبد العزيز. اتصال هاتف يا اخر اذاعه المستقبل برنامج فيس باك. الو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
4: جمعه مبارك علينا وعليكم
1: للجميع ان شاء الله.
2: الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
2: يمكن استاذ عباس مو
1: عطاف.
4: نعم
2: استاذ عباس.
1: استاذ عباس حياك
2: الله. استاذ عباس
4: وسهلا حسنين حسن الله يحفظكم ان شاء الله.
1: نشرف بيك استاذ عباس.
2: الله يحفظك.
4: جمعه مبارك عليكم
2: جميع
1: يا رب العالمين للجميع.
4: احنا دائما نتناول ملف الصحه في امور ليس في بابل فقط ولكن في العراق.
2: نعم.
4: واحب ان عتبنا وشديدنا للوزير الصحة السابق العثناوي السابق لأن الكرسي ما يدوم غير لوجه الله الكريم.
2: والنعم بالله والنعم.
4: قل له وجبة غذائية مات المرضى قطعتها يا وزير الصحة. علاجات ماكو يا وزير الصحة. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك.
1: والنعم بالله.
4: وش يحسبها هاي؟ يحسبني أن القانون يضمن لي حقي وحقه.
1: نعم.
4: وهاي المناشدة من أغلب المرضى وصوني أمانة أسلم عليكم يا ذات المستقبل.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: متواصلين ويانا
1: واجبنا هذا سيد عباس.
2: والله أستاذ عباس يعني عزب نفسنا يعني هذا الموضوع وندعو الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله يتغير الحال باعتبار البارحة يعني
1: تم التصويت على
2: كابينة جديدة للحكومة. لعله نشوف هذه الحكومة
1: تم الخير بهذا
2: تم الخير متابعة المرضى أيضا موضوع العلاجات وغيرها من الخدمات الموجودة إن شاء الله كبير. نأمل الخير إن شاء الله. نقول يا الله
1: ننطي مجال نشوف
2: إن شاء الله.
4: يا الله نتمنى ذلك وكلنا أمل برب العالمين.
2: نعم نعم بالله. نعم بالله.
4: نعم.
2: الله يحفظك. شهادة نعتز بها.
1: الله يسلمك. شهادة نعتز بها.
4: جزاكم الله
1: خير. الله يحفظك.
2: شكرا
4: حياتنا.
1: الله يسلمك.
2: حياتك
1: كل مرضى بالشفاء العاجل.
2: أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام. صباح الخير استاذ حيدر استاذ حسنين اللي متعلقين دائما طبعا ومتحملين يعني دائما متحملين مناشداتنا.
1: واجبنا هذا
2: واجبنا هذا عمي. الله يعطيك العافيه حضرتك.
5: الله الله يحفظك استاذ حيدر. استاذ حيدر انا عندي موضوعين.
1: تفضل.
5: الموضوع الاول
1: بس نعرف اسم حضرتك ممكن فيها مجال.
5: انا علي الجنابي.
1: نشرف بك
2: استاذ علي
1: جنابي متصل دائم اخوان.
5: الموضوع الاول شغله الغاز هسه حاليا الحمد لله والشكر
1: توفر يعني الغاز خير وبركه.
2: توفر خير
5: توفر اي توفر بس ولكن شنو المشكله هسه ابو الغاز يجي يفتر المنطقه كلها على مود هذا السوبر يعني هسه. نعم. احنا كنا بازمه ما يخالف. نعم. انت فعلت السوبر لا باس به والتزمت الناس واكثر توفير هسه المفروض هذا يلغي.
2: يعني قصدك الدفع عن طريق التطبيق؟
5: احنا هسه لحد الان عن طريق التطبيق. انا البارحه لقيت
1: ابو حسين. انا عندي بس مرخصك. انا عندي بعد راي يعني مساند للراي مالتك. ما نقول نلغي
5: الله يحفظك.
1: نقول ناجله فد شهرين يتوقف البرنامج لمده شهرين ونشوف الوضع.
5: نعم.
1: اذا
5: نعم.
1: الوضع مش اعتيادي. نعم. يبقى كما هو عليه. نعم. قابل للتاجيل. واذا لا سامح الله رجعت الازمه والجشع يرجع للتطبيق.
5: احنا
1: استاذ انا اسمع على قرارك ورايك.
5: احسنت ورايك هو هذا الصحيح، ولكن احنا شنو نفس ما تفضلت يرجع يبقى هو فعال، يبقى فعال ولكن هسه يتوقف. مثلا انت روح شوف اذا رجعت نفس ما كانت وماكو ازدحام انت مشيها بالتي هي احسن.
2: فكرة رائعة ومهمة إن شاء الله. إحنا راح نتواصل أيضا مع إدارة المنتجات النفطية.
5: هذا موضوع
2: الآخر. نعم.
5: مشكلة باب الدخول لمستشفى الصادق، الإمام الصادق اللي هو التركي.
2: نعم.
5: هذا أولا أكو باب هسه صارت من يوم طيبة، باب موجود. رئيسية وشارع صحيح. عريض صح. وشارع ما عليه ضغط.
2: نعم.
5: شارع ما عليه ضغط. يعني لو احنا انا بوقت استاذ صباح الله يحفظه ناشدت وهذا الراي وراح وسوى الرجل بس لكن ماكو تنفيذ.
2: يعني عفوا يعني خلي دقيقه استاذ علي بس خلينا نتحدث. نعم. انا اللي ادري بي انه باب الدخول موجوده هي على مستشفى طيبه ودي يدخلون من عندها الموظفين.
5: يدخلون من عندها الموظفين ولكن السيارات الصبح من يجين يدخلن من هاي الباب المناع. من يدخلن مثلا هسه انا كمواطن من اجي ما التزم، احكي لك الصدق ما التزم، هو لازم السنه ما التزم اصير بصفه ومن وراي يصير بصفه انقطع الشارع. انقطع الشارع احنا ما عندنا التزام. هاي شغله. اكو حل
2: الحل. بنظريتي الحل شنو
5: كمواطن اكو حل.
1: اي تفضل.
5: اولا اكو جزره مخلينها. اولا هي مصاخه مع احتراماتي لك وللسامع.
2: نعم.
5: هي كلها صايره بيها زباله وبيها نفايات. هذا يستغل يصير شارع خدمي للمستشفى فقط.
2: دقيقه واحده الجزره الوسطيه وين تتحدث عليها؟
1: قبال الاحداث
5: مو وسطيه. الجزره اللي مبقينها مسوينها حديقه مسوينها جنب المستشفى.
1: اي من جهه الشارع
2: المجاور للمستشفى الملاصق
1: لها
5: رحم الله والديك. هاي اولا هسه مع احتراماتي لك هذا اللي يبيع المخضر يذب بيها، ابو السمك يذب بيها، هي ما مستخدمة زين فصايرة مكتمة النفايات.
2: يعني تكون حضرتك تقصد تكون جراج غير؟
1: لا يريد طريق خدم.
5: لا مو براج أسويها شارع
1: أستاذ علي
5: للمستشفى.
1: أستاذ علي هو مقترح جميل وواقعي، لكن في بعض الأحيان مو كل الجزرات الوسطية تكون صالحة لإقامة شارع. هاي ترى أكو قسم جواها خدمات تكرم مجاري وبلدية واتصالات، فمرات ما يقدر يسويها شارع.
2: صح.
5: يقدر يسوي شارع وتبقى حديقة، يقدر يسوي شارع خدمي وتبقى وانت
1: بس جزء من عدد عرض الشارع.
2: أريد أعطيك فد ملاحظة. يعني أنا من خلال جودتي وموجود بالمستشفيات أروح المرجان والإمام صادق سلام الله عليه، طبعا الضغط اللي صاير بعدد السيارات الموجودة
1: صحيح.
2: يعني ذاك اليوم أنا واحدة من المرات خليت المستشفى بنيت إنه ما داخل السيارة
1: بسيارتك.
2: ماكو مكان
5: وإذا
2: يوميا طبعا للأمانة أول بارحة يمكن صارت حادث إنه أحد الموظفين ضربه سائق تاكسي.
1: لا إله إلا الله.
2: أيوة سقيمين إجراءات قانونية بحقه.
1: الله يساعد المستشفى كله يدخل.
5: سويت خدمي والما سويت خدمي واللي هذا أنت كل أحوال سيارات الموظفين يدخلون.
2: صحيح.
5: بس إحنا شو نقول نقول انت مستوي الى شارع خدمي ويدخل به المستشفى.
1: هو فكره لا فكره حلوه يعني اكيد هو.
5: يعني هي هاي المصلحه
2: ان شاء الله. احنا استاذ علي ان شاء الله احنا بعد البرنامج راح نتواصل مع دكتور احمد مدير مستشفى الامام الصادق ونطرح عليه هذه الافكار، واذا كان يحتاج مسانده او دعم من الدوائر الخدميه ان شاء الله احنا نتواصل وياهم.
5: اكيد لازم يساندوي.
2: الله يبارك بيك استاذ علي المحترم حياك الله
1: ورب. شكرا جزيلا.
5: وشغله الغاز رحم الله والديك
2: احنا ان شاء الله راح نتابع ويا هيئه
1: المنتجات
2: النفطيه. النفطيه
5: والله الله يحفظك.
1: شرفتنا اخونا على الجناب حياك الله.
2: شكرا.
1: اكو اتصال هاتفي
2: اتصال خلي
1: ناخذ التمهيد
2: ناخذ التمهيد
1: فاصل ونرجع ان شاء الله.

0: وأهم الأخبار التي جرت خلال الأسبوع الماضي، أولها مجلس النواب يصوت على المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.
1: أيضا مع أول موجة حر تضرب البلاد شهدت باب الانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
0: أيضا وزارة التربية قرار إضافة الخمس درجات يعد إضافة إلى الدرجات السابقة، وبذلك يصبح مجموع الدرجات المضافة 10 درجات.
1: بعد شي تريدون؟
0: خير وبركة.
1: خير من الله إن شاء الله. أيضا وزير التجارة يعلن تحديد سعر بيع طبقة بيض المائدة المستهلك بمبلغ 6,000 دينار. طبعا ما منفذ،
0: ما حد ملتزم به
1: إلى الآن، تباع ب7.5 و8.
0: أيضا وزير العدل يعلن شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي المجاني.
1: أيضا بشهادة دولية وأنت في العراق، جامعة المستقبل تطلق ماجستير إدارة الأعمال بالتعاون مع جامعة المنصورة اللي هو MBA.
0: حلو. الداخلية تحذر من السباحة العشوائية وتقول ارتفاع مناسيب المياه يهدد حياة الشباب والأطفال.
1: هذا محور. وأيضا هاي كل موسم صيف راح تمر علينا الغرق وغيرها، لذلك الحذر، يعني نحذر أهلنا من متابعة أولادهم. أيضا وزارة التعليم العالي تطلق التقديم الإلكتروني إلى الدراسات العليا.
0: استمرار أعمال تنظيف نهر المسيب استعدادا لفصل الصيف.
1: أيضا مجلس الخدمة الاتحادي لا وجود لأي استمارة التوظيف حاليا وإطلاقها مرهون بإقرار موازنة 26.
0: وأخيرا وهذا الخبر مرادني، يعني أقوله حيدر الشلب لأنه يشجع الريال، نادي برشلونة يحرز لقب الدوري الإسباني للمرة 29 في تاريخه والثانية على التوالي.
1: أيضا زيكو معترض على

0: رجعنا وياكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك برفق الزميل أستاذ حسين حسون وزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكو. ونخلي ناخذ هذا الاتصال. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، شلونك أستاذ حيدر؟ شلون أحوالك؟
0: الله يبارك فيك، صوتك مو غريب علي.
1: كل التحية والاحترام لحضرتك أستاذ حيدر ولا أخونا العزيز حسنين الحسون والمخرج مصطفى زيكو.
0: الله يبارك فيك، الله يحفظك، صوتك مو غريب علي.
1: الله يخليك، كل التحية والاحترام لإذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل المحترمة.
2: الله يسلمك،
1: اللي تلبي جميع احتياجات المواطن.
0: الحمد لله،
2: شكرا.
1: هذه حجي ياسين، أنا من
0: حجي ياسين. طبعا احنا نفتقدك من فترة ما سمعين صوتك، ومع ذلك احنا هذا واجبنا انه نقدم المساعدات من خلال برامجنا. ايش نقدر نقدم للمواطن؟ يعني واجبنا هذا.
1: والله قدمت الكثير الي وللمجتمع كله، همات مو بس الي.
0: حياك الله عمي.
1: احب من خلال اذاعة جامعة المستقبل، اذا تسمحوا لي.
0: تفضل.
1: احب اشكر السيد مدير توزيع كهرباء بابل المحترم الأستاذ محمد عبد الجبار الكويلية.
0: محمد تحياتنا له،
1: متعاون معنا لأن أني حقيقة يعني فضل كبير علي وما أنساه.

0: المتعاونين معنا. وأنا آسف على الإطالة وأشكركم مرة ثانية.
1: شرفتنا شرفتنا شرفتنا
2: ياسين، الله يبارك بيك إن شاء الله صحة وعافية والله يحفظك. طبعا حج ياسين الله يبارك بيه والله يحفظه.
1: طبعا هو الدور الاساسي لك استاذ حيدر.
2: لا الحمد لله جميع ان شاء الله
1: هذا الموضوع.
2: احنا من نسعينا تتذكر احنا مسعينا بقضيته على مدير الكهرباء، الرجل للامانه وصلنا المناشده المهندس محمد،
1: كان دور كبير اخونا المهندس محمد
2: الرجل متعاون جدا ويانا.
1: انا يعني كنا من التسعينات ما كان عنده كهرباء الحج ياسين بالبيت يعني
2: قصة حج ياسين المفروض واحد ياخذها كتقرير.
1: اي والله صرت تقرير يعني تقرير. من التسعينات ما عنده كهرباء وطنية، واتصل على إذاعة جامعة المستقبل برنامج فيسباك بدورنا استاذ حيدر ابو خماس زميلنا واخونا، راح لهناك بشكل ميداني وبعدين دارت الكهرباء طلعت كشيف يعني مو مد كهرباء انه كيبل، لا صار انه احمده شبه مشروع يعني.
2: صح حسين الغايه من هذا البرنامج
1: هو خدمه الناس وحل المشاكل قدر الامكان ان شاء الله.
2: الحمد لله وشكر.
1: اول ما حاورنا استاذ حيدر لهذه الحلقه راح نبدي بشكل مباشر.
2: نعم.
1: هو انتشار مقاطع فيديو حول الموضوع تكرار فتح مياه عز الله مستمعينا الكرام المجاري على نهر اليهودية نهر نابو بشكل غير مقبول. طبعا هذا التلوث واضح في مياه النهر، يعني كان هناك نفوق للأسماك الصغيرة نتيجة التلوث يعني بعث رواح كريهة. نتمنينا أنه يكون هذا مثل النهر يمر يخترق هذه المناطق السكنية، لكن يعني هذا فتح المجاري من قبل ما ندري قبل الناس قبل الحكومة ما تأكدنا من مصدر هذه المياه، لكن احنا ان شاء الله راح نناقش هذا الموضوع مع
2: اختصاصه الدكتور محمد ابراهيم.
1: محمد ابراهيم
2: مختص في مجال البيئه.
1: مجال البيئه صراحه يعني انا اشوف هذا الموضوع موضوع خطر يعني
2: اكيد
1: يعني نهر يعني يتحوله يعني الى،
2: والمشكله انه هذا النهر في وسط مركز محافظه
1: نص البيوت،
2: اضف الى ذلك انه هذا المشروع يعني صرفت عليه مليارات، فكان مفترض احنا نستثمر استثمار افضل من هذه الحال اللي حقيقه احنا بنشوف هذه الفيديوهات. يمكن املنا اتصال مع الدكتور محمد ابراهيم اختصاص البيئه. السلام عليكم دكتور.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: دكتور انت على الهواء برفقه الزميل الاستاذ حسين الحسون وبرنامجنا الاسبوعي فيسبوك.
3: الشرف بكم.
2: الله يعطيك الصحه
1: دكتور. حياك الله. الله يسلمك
2: دكتورنا الفاضل. شهدنا خلال الايام الماضيه انتشار مقاطع فيديو تظهر فتح مياه المجاري على نهر اليهوديه، ما حقيقه هذا الموضوع؟ انت قريب على الحدث.
3: حقيقه بشكل عام تعاني الانهر العراقيه مصبات المياه من مشكلتين رئيسيه. المشكله الاولى انه قسم من مياه المجاري تذهب إليه، والمشكلة الثانية المتفاقمة هو رمي المخلفات الصلبة، وهذه الظاهرة ليس جديدة يعني. فتعاني الأنهر طبعا إلى آثار خطيرة صحية. أولا هاي المياه المجاري كل غرام أو مل من عندها يحتوي على ملايين بكتيريا، ومنها بكتيريا مرضية، إضافة إلى أنه تساهم في تحلل المواد العضوية الموجودة ضمن هاي المجاري، وراح تنتجنا غازات سامة وروائح كريهة، إضافة إلى أن تكون مرتع للأحياء المجارية الضارة اللي تسبب الأمراض. لذلك يعني هاي مشكلة يحتاج لها وضع حد لها.
2: أحسنت دكتور.
3: الله يحفظكم. يعني حقيقة يعني هناك يعني لازم أخذ جهود. الجهود أول شيء أول عمل هو التوعية. وإحنا كثير ما يعني شاهدنا كجامعة بابل في عقد ندوات وتوعية، لكن لا يكفي ذلك. نحتاج إلى اقتراح بسيط جدا، وضع كاميرات ومثل ما يعني كل من يتجاوز على هذا المصب النهر فراح يكون نتيجة أنه راح ينكشف ويتعاقب. إضافة إلى إحنا مسألة كلش مهمة، لازم إحنا نواكب العالم، يعني يكون نفكر thinking globally and acting locally. شوف العالم يعني إحنا أكثر شيء نصب اهتمامنا بالعلاج. والوقاية أفضل من العلاج،
2: خير من العلاج.
3: على سبيل المثال يعني إحنا راح نلوث الأنهار بعدين نفكر شون
2: نعالج
3: نقل المياه. وهاي مشكلة. إحنا البداية لازم إحنا نحمي الأنهار من التلوث، وبهاي الطريقة راح نقلل الأمراض طبعا خصوصا المياه 30% يعني من 50% من أمراض الجهاز الهضمي سبب المياه. إضافة إلى أنه المياه ذات تلوثت راح تلتقي بها المزروعات ومن السلسلة الغذائية راح تنقل هاي الملوثات ضمن الأغذية اللي ناكلها. يعني على سبيل المثال لو كان الرصاص والكادميوم والنيكل صار تلوث بالمياه راح تنقل للنباتات والنباتات اللي تأكلها الحيوانات أو الأثمار اللي يستهلكها الإنسان راح تنقل إلى آثار خطيرة على صحته.
1: دكتور عفوا عذر للمقاطعة دكتور، هل مصب نهر اليهودية يذهب إلى شط الحلب معلوماتك؟
3: هو المشكلة يعني نهر اليهودية يعني بشكل عام هاي مشكلة متفاقمة، يعني بعد جهود طيبة بذلتها المحافظة وسوت انه اكساء لها، ويعني كان في المنظر جميل انه حدائق على ضفتي النهر وأضوية. لكن الآن حتى قبل أكثر من سنة كان عندنا مؤتمر البيئة يعني يوم العالم للبيئة وعرض الصور، وجدت أكداس من البلاستيك والفضلات. المشكلة الرئيسية هو المواطن كسلوك، وهذا السلوك يعني إذا ما في عقاب إلى وحساب يعني خصوصا في منطقة الكرامة حي الحسين قاعد ألاحظها يعني شفت طبقة باستمرار طبقة من المخلفات مترتبة بالأسفل قاع النهر، وهذا طبعا يكون مفروض يكون هو هذا متنزه للإنسان أن مياه جميلة، ولا يكون عندما يمر بها يجد هاي الرواح الكريهة.
1: دكتور عفوا عندك معلومة أنه النهر اليهودي يصب في شط الحلب بالنهاية لو ما عندك هذه المعلومة؟
3: هو هي المشكلة، احنا عندنا مشكلة بالمياه، هو يعني الحقيقة ما أدري بالتحديد، سابقا كان يزود بس أكيد هسه حاليا هو يضخ له مي. يعني احنا من كان هذا المشروع كان اكو مشكلة انه احنا بحاجة الى المي يعني انه اكو نقص عندنا بالمي. لكن ممكن انت تلاحظ يعني لو احنا مثلا نشوف الدول شرق آسيا حتى انهر صغيرة شوفها ميها ازرق
1: صحيح.
3: نقي وهو راح يعكس مستوى الحضاري اللي احنا نوصل له. فبالضبط يعني اكيد هم اكو تزويد الى بالمي ضخ الى المياه، وجهود طيبة يعني بذلت بهذا المجال، مفروض انه المنطقة والناس الموجودين يكملون هذا الجهود بالمحافظة عليه، واعتبر هذا جزء من مكانهم من جمالية المنطقة مالتهم. لكن للأسف هذا التجاوز يحتاج إلى ردع وضع فعلا. كاميرات، وهاي الكاميرات راح تطور الشخص اللي هذا ويحاسب الشخص. بهالطريقة احنا راح نمنع أي تجاوز. وأكو مشكلة أخرى حتى بشط الحلة، يعني أنه أنا في باستمرار كورنيش جميل وإكساء، لكن رمي القناني البلاستيك الماء قناني يعني لاحظ كميات هائلة ترمى، وكل من عنده أي شيء يعني يتخلص من عنده يذبب الشط.
2: زين عفوا دكتور، يعني من هي الجهة المسؤولة عن معالجة هذه المشكلة؟
3: والله هو مسؤولية مشتركة بين المواطن والدولة. دولة يعني كبلدية كبيئة بيئة جهودها ممتازة، لكن إذا ما يتعاون المواطن لا يمكن أن نحقق يعني ناتج إيجابي. ليش؟ لأن احنا نشوفه بالعالم، يعني أنه هو الإنسان، هو أي إنسان بالمكان هو يكون هو يحمي البيئة. إذا شاف أي شخص تجاوز يوقفه ويقول له ليش هذا نهر يشرب من عنده ونسقي من عنده وجمالية في النهر محافظة عليه جزء من واجبنا. فالمسؤولية مشتركة. أنا أقول المسؤولية مشتركة، وأقول أكثر شيء تقع على عاتق الإنسان هو المنطقة. وإذا الإنسان تجاوز هو ما لا ينفعه إلا العقاب أو الغرامة، بهالطريقة راح يردع ويمتنع عن رمي هاي المخلفات، خصوصا المياه المجاري. المياه المجاري اللي يشوف هو انه مثلا فاضة مجاري يفتحها بالليل ويذبها، والنتيجة انه راح يقتل جميع الكائنات الحية الموجودة بالنهار. يعني شفت فترة اسماك، كانت اسماك وحتى سلحفات شفتها موجودة بالنهار ويا ظهرت، يعني وإحنا نحتاج هاي التنوع البيولوجي. لكن للأسف التلوث قضى عليه عند الكائنات الحية.
1: دكتور، هل هناك نسب يعني لحجم التلوث لمصادر المياه الداخلة لمحافظة بابل؟
3: والله أكو دراسات حاليا حتى المركز بحوث البيئة بجامعة بابل موجودة هاي دراسات باستمرار.
1: هل هو مقبول يعني وصل للحد المقبول أم مرتفع؟
3: أي هو أنا حقيقة موجودة هاي دراسات. المشكلة يعني كنهر فرات وإحنا جزء من عنده يعني خلال مرور هذا النهر من تركيا إلى العراق فراح يكون هو مستودع الملوثات. يعني على سبيل المثال لو استخدمت مبيدات في سوريا وبذل المي إلى هذا فراح يكون موجود به. فأكون أول شيء نسبة الملوحة عالية يعني وجد أنه بعض الدراسات نسبة الرصاص الكادميوم العناصر الثقيلة موجودة نسبة عالية. المواد العضوية العقور حتى موجودة هاي الزيادة ونتيجة بشكل رئيسي هو المياه المبادل ومياه المجاري، إضافة إلى أنه كثير من الناس يعني رمي الفضلات الصلبة مباشرة نفايات المخلفات والحيوانات الميتة ومخلفات الذبح كلها إلى النهر فراح تزيد من تلوثه. إضافة إلى أنه هو النهر أساساً أكو مشكلة كبرى يعني كمية المياه قليلة.
1: نعم أحسنت.
3: تتفاقم هاي المشكلة
1: طبعا راح تزيد التراكم
3: عندما يكون يعني يكون تخفيف دلوشن من يصير كمية المياه أكثر راح يصير تخفيف لها وتندفع معظمها تذهب إلى الخليج. لذلك يكون النهر مفروض هسه إحنا نحافظ عليه لأنه هو
1: شريان الحياة.
3: الحياة وإضافة إلى مصدر جمالية مدينة الحلة.
1: طبعا
2: صح. دكتور محمد إبراهيم اختصاص البيئة، اليوم نريد من عندك رسالة إلى المواطنين في محافظة بابل.
3: أنا أشكركم جدا حقيقة رسالتي إلى جميع المواطنين أيها الأعزاء الأخوان الكرام، أرجو المحافظة على البيئة، المحافظة على النهر شط الحلة ونهر اليهودية وعدم رمي المخلفات الصلبة ولا مياه المجاري لأنها لها تأثير خطير على صحة الإنسان على صحة البيئة. أرجو التزام. كذلك أوجه إنذاري وشكري للبلدية والبيئة في متابعة هذا المسألة، يعني شكري على جهودهم ومتابعة هذه المسألة، مسألة تجاوزات على الشط ومحاسبة جميع المتجاوزين لأن من أمن العقاب أساء الأدب.
1: نعم
2: دكتور محمد إبراهيم
1: شكرا، يعني شكرا معلومات قيمة
2: المعلومات
1: رائع.
2: الله يبارك بيك،
1: نشكرك.
3: أشكركم جدا جدا.
1: احنا نشكرك،
2: شكرا أخذنا من وقتك دكتور محمد.
3: لا العفو أنا حاضر.
2: الله يبارك
3: لكم إذاعتكم وأتمنى لكم جهود متميزة في حماية بيئة مدينة الحلة.
1: الله يحفظك دكتور محمد إبراهيم المختص في مجال البيئة، شكرا جزيلا.
2: مخرجنا لا تطلع فاصل، خلينا نبقى بهذا الموضوع.
1: شكرا جزيلا، حياك الله دكتور.
2: أستاذ حسنين خلي نتحدث بهذا الموضوع، طبعا هذا الموضوع يحزب النفس للأمانة. يعني وإحنا نتجول في محافظة بابل، يعني هي محافظتنا مركز المحافظة إحنا متواجدين به. اليوم يعز علينا يعني ناخذ جوله داخل متنزهات نشوف هذا الكم الهائل من النفايات، هاي كرزات مال الحب ما اعرف انا
1: تكسير المنشآت.
2: حسين شنو المشكله انت
1: لا اليوم؟ جبت علاقة.
2: شنو المشكله انت اليوم تكرز الحب مالك؟ يعني اخواننا اهلنا، يعني انا يوميا يعني اشوف بالمتنزه
1: يسوي هيك
2: بيته، يعني انا اشوف يعني يوميا هذا متنزه المكلي نظيف مرتب العوائلنا فك الكثير من الاختناقات الموجوده لعوائلنا ويقعدون بي. ليش بهذا الكم الهائل من هذه النفايات وهذه الاوراق وهذه الاقواط الببسي؟ اضف الى ذلك انت دا تمشي على نهر اليهوديه، هسه بغض النظر اكو تقصير حكومي الا تشمر البطول يعني. فلذلك احنا اليوم ايضا نوجه رساله لاهلنا وناسنا، هذه ثقافتكم، هذه مدينتكم. مهما يكون لو هسه احنا نجيب كل منطقه يم كل باب موظف بالبلديه هم ما نقدر نسيطر على هالقضيه.
1: الاستاذ حيدر برايي اني هاي الامور تبدي من العائله.
2: اكيد
1: انا متاكد ابنك وابني ما يشمر يرمي
2: ابدا
1: بطل من السياره يتعلم. مستحيل يتعلم. انا بتدي شو ما تقول لي بابا شو دول يشمرون من السياره
2: فعلا.
1: تبدي التربيه الصحيحه
2: استاذ حسن
1: من العائله.
2: احسنت.
1: العائله تربي ابنها. اتصال.
2: اي اكو اتصالين.
1: رخصت لي نسال.
2: الو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، شلونكم اساتذه؟
2: الله يبارك فيك.
1: حياك الله.
4: اساتذه بالله احنا عندنا مناشده ضد شبكه الشهد.
2: زين هسه قبل ما دقيقه قبل ما من حضرتك؟
4: كاظم عبد الكريم عبيد من اهالي منطقه محزم القديم نهايه حي الامام.
2: دقيقه كاظم عبيد مو
1: محمد
4: عبيد. عبد الكريم عبيد.
2: عبد الكريم
1: عبيد.
2: زين هسه احنا تحدث لنا منطقتك وشنو المشكله
4: استاذ؟ منطقتي مو مشكله مجموعه مشاكل.
1: نعم
4: يعني احنا هسه بقلب الحله.
1: نعم.
4: نهايه حي الامام.
2: زين
4: منطقه طابو صرف.
1: اي صحيح.
4: مستوفين من عندنا كافه اجور الخدمات.
1: نعم
4: استاذ اجت شبكه الشهد قبل 3 اشهر.
1: نعم
2: نعم.
4: حفرت من يمنع على اساس على اعتبار شارع ريدي يفتحوا.
2: زين
4: توقف العمل تقريبا فوق 3 اشهر. هسه عندهم ضائقه ماليه، عندهم مشاكل، عندهم امور ثانيه. عفتوا المنطقه عباره عن تلول من التربان طمت حتى البيوت.
1: كان الله في العون. التل اللي قصدك مقابل الجامع؟
4: لا استاذ لي جوا وين دارت الكهرباء مال محيزم.
2: نعم
1: نعم
4: خلفها بالضبط استاذ. عافوا تلول مال تربان. جبال جبال تقبل له لو اصور لك يعني تفزع من المنظر. وشارع سدو
2: ساد ساد ساد كاظم. يمكن انت كتبت لي بالتعليقات باحد التعليقات اللي على صفحتي.
4: دائما اكتب لك
2: استاذ. ساد كاظم طبعا للامانه الله شاهد. نعم. علي بعد ما انت كتبت لي احد المواطنين اتصل علي اليوم امس انا رحت لهم للشركه حتى اكون واقع وياك. فقالوا لي الامانه الساد ابو شهد مسافر. فكنت انا حقيقه لا اريد اسولف وياك على الصعيد الشخصي، اريد اجيبك كضيف بالبرنامج لان طالبه الكثير من المواطنين ان يكون ضيف حتى يطرحون مشاكلهم. فانا ايضا حتى تواصلت وياه على الخاص ما حصلته، والاخوان الموظفين هناك قالوا مسافر. فاني هذا هاي مناشدتك امانه الله من تكتب لي على الخاص او تكتب لي على العام او بالبرنامج مالتنا. احنا هذا يعني قيد الاهتمام ونظل نتابع همومكم مشاكلكم. فان شاء الله قريبا من يجي من السفر ان شاء الله راح يكون ضيفنا هنا وراح نطلع نطرح كل المشاكل.
1: وانت تتصل بشكل مباشر علي ان شاء الله.
4: استاذ غانمين انتم والله ما تقصرون، وانتم بوابه بابل للمناشدات.
2: الله يعطيكم العافيه.
4: بس استاذ انا شو اقول الاليات موجوده عندكم داخل الدائره. يعني مجرد شفل ساوى هاي التلول اللي سويتوها. هسه العمل لا تنجوا.
1: نعم.
4: هاي التلول ساووها.
2: نعم
1: نعم
4: والله استاذ والله استحي من تصير مناسبه، استحي من يجيني واحد كل اللي يجي يصفق بدي ويذب سالفه ويمشي.
2: والله يعني العظيم الله
1: يكون بالعون.
2: الله يعينك والله يعين كل ابناء محافظه بابل. واحنا واجبنا امانه الله ان نوصل صوتكم، نبقى نتابع. استاذ كاظم خلي يعني نوه لك على قضيه. استاذ حسنين يدري.
4: نعم استاذ.
2: احنا مو فقط نعد البرنامج هنا ونطلع، يعني هذه الساعه اللي احنا موجودين هنا مو تعتقد لي هنا وينتهي البرنامج مالتنا. هذه امانه. اليوم من يتصل استاذ علي الجنابي ويتصل حضرتك استاذ كاظم ويتصل حج ياسين ويتصل استاذ عباس، هذه دوائر مختلفة. هذا واجبنا احنا نبدي نتواصل مع الدوائر المعنية ويدري استاذ حسنين حتى نوصل المناشدات.
1: مو كل التواصل يكون، مو كل، خلينا نكون صريحين، مو كل التواصل يكون بسهولة ولا كل الدوائر مرات تتعامل بسلاسة.
2: يعني انا هسه لا تجي تسألني يعني لا ما هذه المسؤولية اللي علينا، ما اروح انا لابو شركة وادخل اليه. وعندك علم يعني هذه الشركات عندها بها كاميرات.
1: نعم.
2: وبها موظفين وراح يشوفوني انا كاعلامي داخل. بس امانة الله اتصلت عليه ما حصلته. بقيت قلت راح اكيد راح تناشدني او تتصل علي او تكتب لي، فلذلك انا اضطريت انه اروح للشركة حتى اتابع قضيتك.
4: الله يرحم والديكم استاذ.
2: الله يرحم
4: والديكم.
1: ونشرفكم
4: بالابرار. احنا من ناشدكم
2: على راس
1: واجبنا.
2: ان شاء الله تنحل كل هذه المشاكل. ان شاء الله كل المشاكل تنحل.
4: الله يحفظكم. الله يحفظك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك استاذ كاظم. الله يحفظك. ناخذ فاصل وندخل بالمحور مباشره. احنا ما كملنا هاي مال العائله
2: يعني قد يعني نرجع ايضا استاذ حسنين. خلي ما ناخذ الفاصل باعتبار احنا من ضيق الوقت عندنا بالبرنامج. استاذ حسنين مشكله المواطن.
1: اي مشكله
2: بالمواطن. المواطن اليوم يرمي النفايات بالشارع. اليوم المواطن ما يجمع النفايات بطريقه صحيحه. خلينا نحكي بصراحه. اليوم المواطن يمشي بالشط يشمر النفايات، مكان عام يذب النفايات بهذه الطرق اللي نحكيها بالطريقه العاميه.
1: بس يعني اهم اكو صراحه. انا البارحه شفت فيديو لمحافظه النجف الاشرف افتر بالشوارع الرئيسيه. استاذ حيدر تدس واحد من المحلات تكرم ضاب نفايات مال ترميم. خشب ما خشب، قال له للعامل شيل النفايات دخلها بنص المحل. دخلها بنص المحل
2: بديع.
1: والله صحيح. العظيم موجود
2: وهذا صحيح.
1: دخل بنص المحل قال يلا اجمعهم.
2: أنا لا تسني لي
1: غرامة إذا 500 على 500,000 الباحة قصرها.
2: إذا تسني لي أي أبو بيت يرمي هذه النفايات أو الأنقاذ بطريق عام
1: يغرب. شين أستاذ
2: خلي يزعل
1: يبني بيت بعض يزعل. يبني بيت الرمل يبقى بالشارع 4 سنوات يصير تل أثري.
2: هاي طبعا أنا متحدث مع أحد المواطنين لقيت الرمل موجود وحكيت وياه
1: من التسعينات
2: لقيت الرمل طبعا الرمل لقيته منتهي بعد ما لا ينبني فيه ولا فسألته قلت له استاذ ولا مزحم عليك هذا الرمل يعني شنو هذا مبقي قال هاي من بنيته وعفته قلت خاف اليوم احتاجه عندي ترميم يعني هذه القضية صراحة سنين ما أدري القسم من المواطنين يجال
1: يعني خلينا نقول مثلا التقصير 50% على 50%
2: أكيد
1: يعني المفروض الموظف البلدي يجي يدق الباب عليه يقول له انت شنو هذا الرمل عارص على الشهر
2: تقصير
1: لو ترفع الرمل لو احنا نغرمك
2: هذا تقصير من قبل الجهات المعنية المفروض تغرم وتتابع وتهتم بهذا الموضوع لان المواطن اذا تبقى عليه
1: لا يسد الشارع استاذ حيدر ننتقل
2: للمحور ننتقل لان اكيد منتظرنا الضيف الثاني
1: فاصل
2: خلنا ناخذ فاصل

0: رجعنا وياكم أحبتي المستمعين ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامجكم الأسبوعي فيسبوك. أستاذ حسنين عنده محور ثاني مهم وإيجابي.
1: إيجابي يا
0: شوي
1: الله.
0: نطلع من شوي نطلع من السلبي. يعني أحسن. بداية عملية حصاد محصول الحنطة في محافظة بابل يعني
1: خير
0: يعني
1: وبرك.
0: خير هاي السنة.
1: كانت أمطار يعني حماتين أمطار خير.
0: نعمة يعني.
1: وأعتقد محافظة بابل متميزة بعمليات الحصاد. إحنا لمزيد أكثر من المعلومات راح ينضم ويانا الأستاذ
0: ثامر الخفاجي. ثامر الخفاجي مدير زراعة بابل. يمكن من الاتصال زميلنا المخرج. ألو السلام عليكم.
2: عمك جعفر.
1: أستاذ ثامر. ألو تسمعنا؟
2: حبيبي أستاذ حيدر.
0: الله يبارك بيك أستاذ حسنين وأستاذ حيدر.
1: نشرف بيك.
0: وأنت على الهواء ببرنامجكم الأسبوعي فيسبوك أستاذ ثامر الخفاجي.
2: نشرف بيكم.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: حياك الله. جمعة مباركة أستاذ ثامر وياك الصحفي حسنين الحسون. الله يحفظك. برنامج فيسبوك برفقة الزميل الأستاذ حيدر أبو خماس. يعني بشائر خير إن شاء الله في موسم حصاد الحنطة لهذه السنة أستاذ ثامر. ممكن تضعنا متى بدأت هذه الحملة وإلى أي وقت تستمر حصاد محصول الحنطة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نتشرف بإذاعة المستقبل.
0: الله يبارك
2: فيك. الإذاعة المحترمة والعلمية.
0: الله يحفظك.
1: الله يسلمك.
2: شملت محافظة بابل كبقية المحافظات بخطة زراعية قوامها 120 ألف دونم.
1: ما شاء الله.
2: في بداية الأمر شملت أن تحت المرشات فقط.
1: نعم.
2: بينا بأن لا توجد مرشات في بابل عدا مساحة 1000 دونم. تم شمول بابل بألف بمئة وعشرين ألف دونم سيحي. تم زراعة 120 ألف دونم باعتبار الحلة مغطاة بشط الحلة من الشمال للجنوب.
1: نعم.
2: يتفرع منها عدة أزرع جداول وأنهر تغطي المساحة الجغرافية لمحافظة بابل. الأخوان الفلاحين تم زراعة مساحات كبيرة وكثيرة جدا. يعني تقدر ما لا يقل عن 200 ألف دونم.
1: ما شاء الله.
2: الآن أصبحت ال السعر الحنطة اللي تحت المشمول بالخطة 700 ألف دينار والغير مشمول بالخطة 500 ألف دينار. شكلت لجان من الزراعة ومن التجارة بالإضافة للأمن الوطني على زيارة المساحات المزروعة ومعرفة هذه المساحات كمياتها وكمية الغلة بالدرهم الواحد. والآن مستمرين بهذا الموضوع. تم زراعة تم حصاد في الأسبوع الماضي بداية حملة الحصاد.
1: نعم.
2: اللي تعتبر عرس الفلاح. الفلاحين جميعا يطالبون باثنين. المطالبة الأولى هو صرف استحقاقات العام الفائت. والمطالبة الثانية هي قضية الاهتمام بالغلة وارتفاعها باعتبار الآن وصلنا إلى أصناف جيدة من العربية وأظنة وإباء بإباء 99 وبابل 113 اللي هذه الأصناف تنتج ما لا يقل عن طن ونص بالدونم الواحد.
1: ما شاء الله.
0: أستاذ ثامر، ما خطة مديرية الزراعة بخصوص تسويق محصول الحنطة واستلامه من الفلاحين؟ خطتكم شنو اليوم بعد هذا الانطلاق للحنطة؟
2: خطة الانطلاق أو خطة التسويق نسميها احنا.
0: نعم.
2: يعني ثابتة الكلاسيكية كالسنوات الباقية الفائتة العفو. انه يتم تقديم رقم حاسب لكل فلاح. من خلال هذا رقم الحاسب انه مشموع بالخطة لو لا. اذا مشموع بالخطة تقدر الحنطة مالتي على 700 الف دينار للطن. اذا ما مشمول لا يصير على ضوء 500 الف دينار للطن الواحد.
0: جيد.
1: استاذ ثامر، يعني من خلال كلام حضرتك الكمية المتوقعة ان شاء الله للحصاد في محافظة بابل قد تتجاوز 200 الف طن اذا حسبنا كل دونم ينتج طن.
2: اذا سوقت استاذ حيدر استاذ حسنين الحبيب.
0: نعم.
2: اذا سوقت كامل الكمية المنتجة في بابل يصل كمية التسويق الى 200 الف طن.
1: ما شاء
0: ممتاز
1: الله.
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
0: ثامر، ابرز المعوقات او التحديات اللي حقيقة تواجه اليوم الفلاحين خلال الحصاد والتسويق؟
2: اغلب المعوقات اللي تواجه الفلاحين هي قضية الكشف بالنسبة للجان باعتبار الفلاح يحصد بحاصدة يعني تجي موسم. الحاصده ممكن ان تطب المنطقه يوم او يومين او ثلاثه موسم الحصاد كله. فبهاي الدخول للحاصده لان هي اليه كبيره كومباين معمل متكامل بهذا المكان بهذا الوقت ممكن ان يكون الفلاح ما مكمل اجراءاته اجراءات الكشف من قبل التجاره والزراعه والامن الوطني واعطاء رقم للتسويق خارج الخطة. أما بداخل الخطة لا طبيعي التسويق يعني طبيعي سلس وبدون أي معوقات. هاي نقطة. النقطة الثانية هي قضية المستحقات. يعني المستحقات حقيقة معرقل كبير
1: طبعاً
2: جدا
1: طبعاً.
2: النقطة الثالثة هي قضية عدم صرف المادتين أساسيتين للفلاح اللي هي الأسمدة الكيميائية زائدا الوقود. يعني هسه كثير من الفلاح عندهم مكائن ما يصير نصرف له وقود اذا ما مسوق للسنه الفائته. ما يصير نصرف له وقود اذا ما عنده خطه. لان هذا الفلاح عنده زرع بس ما مجموع بالخطه. ما يصير نصرف له جسمه ما يصير نصرف له وقود.
0: نعم
2: وبين
0: نعم.
2: المعرقلات يعني بالنسبه للفلاح.
1: نعم. احنا شفنا زياره الاخوه في الدفاع المدني للوقوف لا سامح الله لمكافحه الحرائق
0: وجدت جيدة.
1: ايضا السؤال الاستاذ اخير حضرتك تكلمت انه احنا في محافظه بابل عندنا فقط 1000 دونم بتستخدم المرشات المكنن الحديثه في السقي. يعني هي نسبه قليله جدا بنسبه باقي باقي المحافظه وباقي المساحه. يعني يا ريت يعني خططكم لاستخدام المكنن خصوصا مع تذبذب مياه الامطار.
2: احنا بوجود الشحه المائيه مره الانسان يعمل يعني عمل انه باحتياج شديد ومره يعمل رفاهيه. احنا الان ضروره من ضروريات الزراعه انه نتجه باتجاه قناه الري الحديثه اللي هي الري بالرش والري بالتنقيط. ولكن بابل لها خصوصيه باعتبار بابل لا توجد فيها اراضي مفتوحه وصحراويه كبيره. الاراضي بابل اغلبها بساتين وانهر وبزول وبيوت فبالتالي تتعرقل قضيه الري المخولي. اما الري الثابت لحد الان الفلاح ما دا يتقبل قضيه ثقافه هذه التقنيه انه يستخدم الري الرش الثابت وانه يتم مد الانابيب في بدايه الموسم وجمعها وتخزينها في نهايه الموسم.
0: حقيقه استاذ ثامر الخفاجي شكرا لانضمامك ويانا ولهذه المعلومات واخذنا من وقتك ووقت راحتك انه يوم جمعه. شكرا لانضمامك ويانا استاذ ثامر. الله يسلم راسك.
1: شكرا جزيلا الاستاذ ثامر الخفاجي مدير زراعه بابل لهذه المعلومات.
0: حياكم الله يحفظك. شكرا
1: حياك الله. شكرا جزيلا.
0: يعني اليوم المحور مالتنا الثاني محور ايجابي
1: 200 الف طن خير وبركه استاذ حيدر. يعني
0: خلي ياكل مصطفى زيكو يعني هذا اهم شيء خلي ياكل.
1: والاستاذ ثامر نوه انه الاصناف المزروعه هي اصناف جيده يعني الطن يعني
0: انا اشوف يعني ما شاء الله هذا الموسم
1: الامطار
0: يعني امطار يعني هي اللي غيرت المعادله كلها. أيوه. سواء كان حتى بالجو يعني هسه احنا ما شاء الله 15/5 والجو لحد الان به نوع من البروده
1: مباشر يعني والله اعلم الانواع الجويه قلت انخفض درجه الحراره
0: شمال العراق
1: 10 درجات
0: شمال العراق الى الان تمطر يعني عندهم مطر فلذلك المعادله تغيرت يعني بسبب الامطار ويا رب تكون امطار خير وعافيه. وايضا رافقتها تغيير للحكومه وحكومه جديده ان شاء الله نتمنى انه هذه الحكومه تحط عينها على هالشعب تساعده.
1: اتمنى ايضا استاذ حيدر الفلاح هم يستخدم التقطير ريب التقطير. يعني هسه احنا جتنا وفره من رب العالمين مرينا بسنوات شحه بالمياه.
0: صحيح.
1: التقطير هو يعني
0: استخدام الاساليب الحديثه الجديده. يعني ايضا انا قبل لكن الاسبوع الماضي كان ضيفنا مدير المي تحياتنا للاستاذ عقيل. ايضا نتحدث عن هذه القضيه ان شاء الله. اقعدهم
1: اكو اراضي زراعيه رشوها بينس يعني
0: اي يعني اكو شيء يعني دا يشتغلون عليه معدات جديده وحداثه موجوده. استاذ حسين احنا انتهى برنامجنا اليوم
1: بس جواب الحلقه كان سؤالنا كان جوابنا في الحلقه الماضيه كم تمثل نسبه مساحه محافظه بابل من مجموع مساحه العراق. الجواب تمثل نسبه مقدارها 1.2% من مجموع مساحة العراق. وسؤال الحلقة
0: لهذا الأسبوع كم تبلغ مرتبة محافظة بابل حيث المساحة على مستوى البلاد. ننتظر الإجابة على صفحة الإذاعة المستقبل أفهم باللغة الإنجليزية. يمكن أكون مواطنين قالوا لنا إيش عجب باللغة الإنجليزية ليش مو باللغة العربية؟ ما أعرف هذا الموضوع.
1: والله حاولنا غيره ما تغيرت يمكن.
0: ما تغيرت الصفحة. لذلك إحنا موقعنا المستقبل أفهم باللغة الإنجليزية. طبعًا خلص وقت البرنامج ونتمنى إنه يتمدد البرنامج ولكن لضيق الوقت وأيضًا برامج أخرى ترافقها بعد هذا البرنامج. طبعًا شكرًا لكل من ضم من مدراء دوائر وشكرا للمواطنين اللي اتصلوا وحملونا هذه المسؤوليه وهذه الامانه انه ان شاء الله راح توصل بكل امانه للجهات المعنيه. شكرا لك استاذ حسنين وشكرا لزميلنا المخرج المبدع مصطفى زيكا. انتظرونا في الاسبوع المقبل وحلقه جديده اخرى. نستودعكم الله.
1: السلام عليكم.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ذات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: مستقبل اف ام 91.7 الاولى في بابل.
1: الاماكن الاثريه والتراثيه هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حيه للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي، إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.
2: مدينة بابل الأثرية.

وافقت لجنة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم اليونسكو في باكو على إدراج موقع بابل الأثري التاريخي على لائحتها في العام 2019 بعد 3 عقود من الجهود الذي بذلها العراق في هذا الاتجاه. يقع موقع بابل الأثري على بعد 85 كيلومتر جنوب بغداد، ويتكون من آثار المدينة التي كانت بين عامي 626 و539 قبل الميلاد مركز الإمبراطورية البابلية الحديثة، وذلك إلى جانب عدد من القرى والمناطق الزراعية المحيطة بالمدينة القديمة. وتقدم هذه الآثار الأسوار الداخلية والخارجية للمدينة والأبواب والقصور والمعابد شهادة فريدة على واحدة من أكثر الإمبراطوريات نفوذا في العالم القديم. كانت بابل مقرا لعدد من الإمبراطوريات المتعاقبة بقيادة حكام مثل حامورابي والملك نبوخذنصر، وتجسد بابل إبداع الإمبراطورية البابلية الحديثة في أوجها. وكان لارتباط المدينة بواحدة من عجائب الدنيا 7 في العالم القديم، وهي حدائق بابل المعلقة، تأثيرا على أشكال الثقافة الفنية والشعبية والدينية على مستوى العالم.

تم اكتشاف آثار كثيرة في حضارة بابل القديمة، وذلك في العصر الحديث، ومن أبرزها بوابة عشتار، حيث تعد بوابة عشتار من أبرز آثار مدينة بابل القديمة، ولا زالت قائمة إلى وقتنا الحالي. وقد بنى الملك نبوخذنصر الثاني سورا حول مدينة بابل وجعل فيها 8 بوابات، وبوابة عشتار هي البوابة 8 لمدينة بابل الداخلية، قدمها الملك كهدية إلى عشتار، وبنيت بالحجر الأزرق ويبلغ ارتفاعها ما يقارب 12 متر.

أيضا من معالم المدينة تمثال أسد بابل، وهو تمثال مصنوع من حجر البازلت الأسود، وهو عبارة عن تمثال منحوت على شكل أسد يقف فوق جسد إنسان، وقد رجح أنه نحت في عهد الملك نبوخذنصر الثاني وأعيد ترميمه من قبل فريق مختص بعلم الآثار، لكن الأسد نفسه لم يمس.

أيضا من معالم بابل حدائق بابل المعلقة، بنيت في عهد الملك نبوخذنصر الثاني الذي بناها لإرضاء زوجته ساميراميس، وتعد من عجائب الدنيا السبع. مسلة حامورابي هي أيضا واحدة من معالم بابل، وهو لوح ضخم من البازلت القاتم نقشت عليه قوانين حامورابي، وهي قوانين صارمة وكانت معروضة لكل الناس حتى لا يدعي أحد أنه لا يعرفها. تم نقله إلى متحف اللوفر في باريس.

0: اشترطت منظمة اليونسكو التزام السلطات العراقية بشروط المنظمة وإزالة المخلفات، وأمهلت السلطات العراقية، وقد وافقت لجنة التراث العالمي لليونسكو بإجماع أعضائها 21 على إدراج بابل القديمة بعد عقود من الجهود. واشترطت اليونسكو كما ذكرنا إزالة التغييرات التي طرأت على المدينة، وأبرزها أنبوب النفط والقصر والزحف العمراني والمستنقعات المائية.
1: الأماكن الأثرية والتراثية هي نوافذ تعكس تاريخ الشعوب وثقافاتهم، وهي سجلات حية للحضارات اللي سبقتنا. من خلالها نقدر نفهم تطور الشعوب ونعرف شلون عاشوا وتفاعلوا ويا بيئتهم. كل معلم أثري يحمل بطياته تفاصيل دقيقة وتاريخية تعكس براعتهم الفنية والتقنية. العراق عالمي، إعداد وتقديم حسنين الحسون، والمونتاج مصطفى زيكو.
2: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

0: من قلب التاريخ. ولليوم كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كنا منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون، مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
1: تحية طيبة مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج المرأة قدوة وإلهام. هذا البرنامج من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. أوقاتا طيبة نتمنى لكم معنا. خديجة بنت خويلد، نصيرة الرسالة وأم المؤمنين. أعزائي المستمعين، حين تبدأ الرسالات السماوية لا تكون الطريق مفروشة بالورود، بل بالآلام والتضحيات. وهنا يظهر دور الأوفياء الذين يحملون مع الأنبياء ثقل الدعوة. حديثنا اليوم عن امرأة عظيمة آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كذبه الناس، وصدقته حين كذبه القريب والبعيد، وبذلت مالها ووقتها وقلبها في سبيل الرسالة. إنها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، التي اختارها الله لتكون أول امرأة تؤمن برسول الإسلام. يقول الله تعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى. وقد فسر بعض المفسرين إن من مصادق هذه الآية ما أغنى الله به رسوله الكريم من مال خديجة الذي وظف لخدمة الرسالة ونصرة الدين. ويكفي في فضلها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ولدت خديجة عليها السلام في بيت شرف وثراء بمكة، عرفت بالطهارة والكرم، وكانت تلقب بسيدة قريش. اشتهرت في التجارة، وكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعمل في تجارتها قبل البعثة، فرأت فيه الأمانة والصدق. كانت أول من آمن برسالته ووقفت بجانبه في أصعب مراحل الدعوة. أنفقت كل مالها في سبيل الإسلام، خاصة في حصار شعب أبي طالب. حين جاع المسلمون 3 سنوات فكانت تسعفهم بما تملك. عاشت معه حتى السنة 10 من البعثة، ثم رحلت في عام الحزن بعد أن وضعت حجر الأساس في نصرة الدعوة، تاركة أثرا خالدا في تاريخ الإسلام.

أحبة المستمعين، من خديجة عليه السلام نتعلم إن المرأة يمكن أن تكون شريكة كاملة في مشروع التغيير والإصلاح، ليست متفرجة بل داعمة ومساندة. إن المال إذا وظف في خدمة الحق يصبح صدقة جارية تمتد آثارها عبر القرون. إن الوفاء والإيمان في البدايات الصعبة أعظم بكثير من الانضمام عند لحظات النصر. خديجة كانت أول المؤمنين وأساس الدعوة. في حياتنا كم نحتاج إلى نساء ورجال يحملون روح خديجة، يؤمنون بالحق في بداياته الصعبة ويدعمونه بالعمل والتضحية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من قلب التاريخ. ولليوم كانت المرأة مثال للصبر والإيمان والعطاء. المرأة قدوة وإلهام، برنامج نسلط به الضوء على نساء كن منارات هدى وقدوة لكل جيل. نحكي عن قصصهن، مواقفهن، وشلون صنعا أثر ما يزول، من الإيمان للقوة للتضحية، دروس نحتاجها بحياتنا اليوم. المرأة قدوة وإلهام. إعداد وتقديم حسنين الحسون. مونتاج إذاعي مصطفى زيكو.
1: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا
1: ولا أسوار تقيد أحلامنا
0: معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: يوجعني عليك.
1: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
1: لأن الجو كل إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
3: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية.

0: البحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
1: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا. الشيخ محمود الحصري. هو الشيخ محمود السيد خليل الحصري أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم الإسلامي. له العديد من المصاحف المسجلة بروايات مختلفة. ولد في غرة ذي الحجة سنة 1917 في قرية شبرة لطنطا بمحافظة الغربية في جمهورية مصر العربية. كان والده قبل ولادته قد انتقل من محافظة الفيوم إلى هذه القرية التي ولد فيها، وهو قارئ قرآن مصري أجاد قراءة القرآن الكريم بالقراءات العشر. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا حيث ولد الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن الكريم، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 من عمره انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات 10 بعد ذلك في الأزهر، وأخذ شهاداته في ذلك العلم أي علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. وفي العام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان. وفي العام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في العام 1955 قارئا لمسجد الإمام الحسين عليه السلام في القاهرة، وكان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى كذلك بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ في القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

0: الصالحين.
1: صدق الله العلي العظيم. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن الكريم وفي فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، ومن ثم يجسد مدلولها الذي ترمي إليه تلك المفردات، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني، تشعر القارئ بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. وقد تزوج الشيخ الحصري في العام 1938، وكانت معظم مسؤوليات التربية تقع على كاهل زوجته بسبب انشغاله بعمله وأسفاره، ويروي أحد أبنائه أنه كان يعطي كل من حفظ سطرا قرشا بجانب مصروفه اليومي، وإذا أراد زيادة يسأل ماذا تحفظ من القرآن، فإن حفظه وتأكد هو من ذلك أعطاه. وقد كانت له فلسفة في ذلك، فهو يؤكد دائما على حفظ القرآن الكريم حتى يحظى الإنسان برضا الله ثم رضا الوالدين، فيعطيه زيادة في المصروف. وكانت النتيجة أن التزم كل أبنائه بالحفظ، وقال كذلك أحد أبنائه: أذكر أنه في العام 1960 كان يعطينا عن كل سطر نحفظه 15 قرشا وعشرة جنيهات عن كل جزء من القرآن الكريم نحفظه، وكان يتابع ذلك كثيرا إلى أن حفظ كل أبنائه ذكورا وإناثا القرآن الكريم كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. كان الشيخ محمود الحصري يقرأ القرآن في مسجد قريته وفي اجتماعات السكان هناك، وفي العام 1944 تقدم إلى الإذاعة المصرية بطلب كقارئ للقرآن الكريم، وبعد مسابقة حصل على العمل، وكان أول بث مباشر على الهواء له في يوم 16 نوفمبر للعام 1944، واستمر البث على أثير إذاعة القرآن الكريم المصرية لمدة 10 سنوات. وفي العام 1948 صدر قرار تعيينه مؤذنا في مسجد السيد حمزة، ثم في العام 1948 أيضا عدل القرار إلى قارئ في المسجد، ليصدر بعد ذلك قرار وزاري بتكليفه بالإشراف الفني على مقرئي محافظة الغربية. وفي العام 1949 تم انتدابه قارئا في مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، أي المسجد الأحمدي. وفي العام 1955 انتقل إلى مسجد الإمام الحسين.

ومن أبرز محطات حياتي في العام 1957 عين مفتش للقارئين المصريين، وفي العام 1958 عين وكيلا لمشيخة المقارئ المصرية، وفي العام 1958 أيضا تخصص في علوم القراءات العشر وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. أما العام 1959 فقد عين مراجعا ومصححا للمصاحف بقرار مشيخة الأزهر الشريف، وفي العام 1960 هو أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان وقراءة القرآن الكريم في المؤتمر الإسلامي الأول في الهند بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس جواهر لال نهرو وزعيم المسلمين في الهند. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. أما العام 1966 عين مستشارا فنيا لشؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، وفي نفس العام اختاره اتحاد قراء العالم الإسلامي رئيسا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر أقرأ بكراتشي بباكستان. وفي العام 1967 عين خبيرا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم في الأزهر الشريف. وفي ذات العام أيضا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد المعلم. وفي العام 1975 وهو أول من رتل القرآن الكريم في العالم بطريقة المصحف المفسر مصحف الواعظ. وفي العام 1977 أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة أثناء زيارته لها بناء على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية. وكان حريصا في أواخر أيامه على تشييد مسجد ومعهد ديني ومدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بمسقط رأسه في قرية شبرة. أوصى في خاتمة حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن.

توفي مساء يوم الاثنين 16 محرم سنة 1980 بعد صلاة العشاء، بعد أن امتدت رحلته مع كتاب الله الكريم ما يقرب

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيدا من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: بابل مليئة بالأسرار، مدنها زاخرة بالعلم، هواي أسماء تغيرت من المدن والأحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات أو أحداث مهمة. راح نتعرف على أهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الأزقة. إعداد وتقديم حيدر أبو خمس، ومن المونتاج مصطفى زين.
1: أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، من إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وبالمونتاج الإذاعي مصطفى زيكو. حلقتنا لهذا اليوم من برنامج من بابل عن قضاء القاسم. يقع قضاء القاسم إلى الجنوب من مدينة الحلة، ويبعد عنها بحدود 35 كيلومتر و 140 كيلومتر عن العاصمة بغداد. ويتكون قضاء القاسم من 45 قرية، ويتمتع قضاء القاسم بمميزات عديدة، ومنها على وجه الخصوص أن القضاء يرتبط بعلاقات مكانية مع المناطق المجاورة له، لا سيما أنها تتوسط إقليما زراعيا رعويا يقع ضمن منطقة السهل الفيضي، وتعد مدينة القاسم مركزا دينيا مهما يوفد إليها ملايين الزائرين سنويا، وهذا يعطيها ميزة سياحية. وكذلك نجد المراقد العديدة تتمثل بمرقد الإمام القاسم عليه السلام، وكذلك يوجد ما يقارب 60 موقعا أثريا. وعندما تسمع اسم مدينة سورة القديمة فهذا الاسم يعود إلى آلاف السنين، وتل سورة يمتد من القاسم باتجاه ناحية الطليعة ويصل إلى قضاء الهاشمية. وفي القضاء مرقد لقائد الثورة أحمد بن الحسن المثنى، ويسمى أحمر العينين، ومرقد زوجة الإمام علي عليه السلام أسماء بنت عمس، وابنها الإمام المعين، وهو على تل سورة، ومرقد زيد بن علي عليه السلام، ويبتعد عن الإمام القاسم 20 كيلو متر، ومرقد العلوية خديجة في مركز المدينة.

0: ويشتهر قضاء القاسم بفعالياته المتنوعة والموزعة بين الإنتاج الزراعي والحيواني والتجارة والصناعة الشعبية والسياحة الدينية والآثارية، وكذلك فيه جامعة القاسم الخضراء للعلوم الزراعية، وتشمل كليات الطب البيطري والعلوم الزراعية الحديثة، وتشكيلاته الإدارية هي ناحية مركز القضاء وناحية الطليعة وناحية الإبراهيمية. وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج بن بابل. انتظروني بحلقة جديدة أخرى، في أمان الله.
1: بابل مليئة بالأسرار، مدنها زاخرة بالعلم، هواي أسماء تغيرت من المدن والأحياء والشوارع، وهواي المناطق بيها سميت باسم شخصيات أو أحداث مهمة. راح نتعرف على أهم هاي المدن والتغييرات ببرنامج بين الأزقة. إعداد وتقديم حيدر أبو خماس، ومن المونتاج مصطفى زين.
2: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا. معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: 24 على 7 المستقبل اف ام.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من راديو تشات. اليوم الحلقة نوعا ما مختلفة عن الحلقات السابقة اللي راحت باتجاه الإعلامي والاتجاه السياسي. اليوم رايحين باتجاه يعني التربية والتعليم واستثمار أوقات الأطفال واستثمار العطلة الصيفية وكل ما يتعلق ب العملية التربوية أثناء العطلة وحتى قبل العطلة والتعامل مع أطفالنا اللي يعني أغلبهم حاليا كملوا امتحانات. طبعا هذا كله راح يكون مع ضيفتي التربوية بان محمد الجنابي. مساء الخير ست بان.
1: حياكم الله وياكم، مساء الخير عليكم من إذاعة المستقبل. سعيدة جدا بوجودي هذا اليوم وياكم، وإن شاء الله يا ربي نصنع دور حقيقي بمسؤوليتنا بالعملية التربوية. موضوع التربوي صار هو مسؤولية كل شخص، مو فقط مسؤولية التربوي ولا ولي الأمر، هي مسؤولية مجتمعية مشتركة.
0: نعم.
1: إن شاء الله كل التوفيق.
0: أول شيء شكرا لتلبية الدعوة، وإن شاء الله يعني نقدر نقدم شيء ممكن يعني نصائح تفيد المجتمع البابلي وحتى خارج بابل باتجاه التعامل مع الأطفال سواء بالعطلة أو قبل العطلة. خليني أبدي من أخطر شيء دائما يعني تتداول هاي الأشياء، هو موضوع العالم الرقمي، تأثير العالم الرقمي على الأطفال واستخدامهم للتليفون والآيباد ومواقع التواصل الاجتماعي. هذا الموضوع بدأ ياخذ هواي من الأطفال، بدأ ياخذ من سلوكهم، من التعامل وياهم، من دراستهم، من يعني جانب كبير من حياتهم يشارك ببناء شخصيتهم.

0: شلون تشوفين هذا الموضوع؟ شلون ممكن أن يقنن؟ شلون ممكن أن نستخدم استخدام صحيح؟ شلون ممكن أن نراقب هذا الشيء؟ تفضل.
1: احنا هذا الموضوع اذا نريد ناخذه من هذا الجانب راح نظلم الطفل اولا، ترى هو مسيطر علينا قبل ما يكون مسيطر عليهم.
0: خوش
1: صحيح
0: صحيح.
1: فاذا نخلي احنا نبدا بنفسنا بالبدايه حتى نقدر نسيطر على اولادنا وتكون عمليه تربيه مشتركه، يعني نربي نفسنا ونربيهم.
0: نعم.
1: نيجي الموضوع انه موضوع العالم الرقمي بصوره عامه هو يعني شيء مرعب، هو كل شيء سلاح ذو حدين. احنا شلون نقننا بحيث يكون ايجابي؟
0: نعم.
1: انه يكون هي تربيه عمليه سلوكيه يعني ثابته يعني ومستمره، يعني مو اليوم اني انطر قانون وباكر اغيره.
0: نعم.
1: لا، نخلي قوانين بسيطه وسهله وقابله للتنفيذ، انفذها على نفسي اولا قبل ما انفذها على الطفل. فيعني ساعات الاستخدام، نوعيه البرامج اللي يتابعها، المتابعة للي حتى يعني مثلا خليت لأنهم فرضاً يباوع الكارتون فلاني أو البرنامج الفلاني أيضا يكون خاضع لرقابة الأم والأب.
0: لا.
1: أو المربي اللي مثلا لأنه تعرف أنه عوائلنا مو دائما بس الأم والأب ويربون، لا يعني ممكن أنه العائلة أيضا تشارك بالعملية. طيب. التربوية. فمثل هيك أمور يعني جدا تقنن بهاي البساطة بشرط الاستمرار. لا. أنه يكون على القانون ثابت ومستمر بسيط.
0: طيب، يعني بعض العوائل تروح باتجاه أنه أنا أريد، يعني نحكيها بالعامية، أريد أخلص من الطفل، أريد أخلص من هوسته، أريد أخلص من طلباته، فأعطيه تليفون وأقول له روح.
1: مو إحنا اتفقنا على نقطة أساسية، قلنا إنه إحنا لازم نبدأ بنفسنا، يلا نبدأ بيهم.
0: نعم.
1: يعني اللي ما عنده مسؤولية تجاه هذا الطفل وما يقدر إنه ينظم له وقت، يعني هو ليش يجي بأصلا؟
0: هو هي هاي المشكلة اللي جاي يصير. إحنا ليش جاي نطرح هذا الموضوع؟ لأن هاي المشكلة موجودة يعني شريحة واسعة من الناس، إنه هو يعطي التليفون للطفل حتى يخلص من متطلباته، حتى ما يزعجه، حتى ما يضل كل ساعة يقول له شيء.
1: هو الطفل لازم يضغط على أهله بوقت معين.
0: نعم.
1: يا وقت أني ممكن أنه ما ألبي له.
0: نعم.
1: ويا وقت ممكن أنه أني ألبي له. طبعا الطفل من يظل يحرجني قدام أحد أو قدام خطار أو كذا، ما أفضل ولا أنصح أي ولي أمر أو مربي أنه يخضع لهذا الاختبار الصعب، لأنه حش. الطفل راح يفرض رأيه، والضيف أو بيبي أو جده أو منهم
0: متداخل حامله أكيد،
1: فراح تمشي ذاك الوقت حكاية الطفل وتنكسر الحكاية مال التربة، وراح تصير الأمور جدا صعبة ومزرسة. بينما يصير أكو اتفاق بيني وبينه أنه أنا مثلا ممكن تكون ساعة الاستعمال مثلا باليوم إحنا نستعمل ساعتين.
0: نعم.
1: هاي الساعتين شوف ترى ماما احنا ما نستعمل الصبح وما نستعمل ورا الساعة 5 العصر.
0: نعم.
1: فانت لك فترة الظهر ممكن انه تستعمل بها التليفون، هذه ممكن هاي هي اوكي. ترى اذا يجي خطار او مثلا اذا اجى شخص كبير بالعمر واني لازم ما اكسر حكايته، زين هاي موضوع ما تقولي ما راح يسمع الكلام، هي بالتكرار.
0: نعم.
1: احنا استاذ علي لا ننسى انه الطفل يعني خصوصا ما دون ال 12 سنة هو بمرحلة الغرس، يعني احنا بعدنا دا نزرع.
0: هي هاي المشكلة انه هو هذا العمر. لازم تراقب كل شيء، لازم تبني كل شيء بيدك،
1: مو
0: لازم
1: بس تشكل تبني. كل هاي انت دا تبني، احنا متفقين بس مو دا تحصد.
0: لا مو حصاد، ماكو حصاد بهذا
1: هو
0: العمر.
1: ومن انت تطلب من عنده يسمع كلامك انت تريد تحصد.
0: نعم.
1: انت تريد تحصد، هو ما راح يستقبل فترة الحصاد، وهو لحد الان برعم.
0: نعم.
1: عرفت شلون؟
0: نعم.
1: هاي يبقى كل ما دربته اكثر ممكن انه تجني من عنده ثمر فترة اسرع.
0: طيب،
1: لكن بدون ما تضغط على طفولته، يعني تدربه صح بدون ما تضغط على طفولته. شلون تدربه صح بدون ما تضغط على طفولته؟ تنطي وقت اكثر. شلون تنطي وقت اكثر؟ تكون محاور جيد وياه. شلون تكون محاور جيد؟ لازم تكون مستمع جيد، يعني تسمعه، تقعد تحكي وياه، تقعد تلعب وياه.
0: نعم.
1: زين شلون ممكن تلعب وياه وتستمع له وتكون محاور جيد؟ كلن هذين شلون؟ شرط انه تكون الفتره المشتركه بينك وبينه بدون اوامر. يعني فعلا يكون صديقي، يلعب وياه ويلعب وياه بدون ما انطي اوامر.
0: هذا الموضوع، هذا الموضوع مسؤوليه الاب لو الام، لو مسؤوليه مشتركه، لو شنو بالضبط؟
1: حقيقه هي مسؤوليه مشتركه، يعني هي حاليا احنا يعني عوائلنا بصوره عامه ما يربي فقط الاب والام. يعني هسه احنا بظروفنا هسه ماكو احد فقط الام والاب والسوشيال ميديا تربي والتقنيات تربي وجدو بيبي يربون وصديقي يربي والمعلم وقع عليه يعني عاتق كبير من التربية أيضا والمتابعة.
0: نعم.
1: فالموضوع النهائي ما بعد يختصر على جهة واحدة.
0: نعم. طيب إيش قد نسبة تتقاسمها العائلة ويا المؤسسة التربوية؟
1: مع المؤسسة التربوية لا، إحنا نقدر نقول هي ثلثين على العائلة. وثلث على المؤسسة التربوية. لأنه أولا الطفل يعني هو من عمر يوم ولحد عمر 6 سنوات هو عند العائلة، وهي هاي الفترة الحقيقية للبناء.
0: نعم.
1: وما بعد ذلك نجي للفترة اللي هي يعني من يروح للمدرسة بيها أو يروح للروضة بيها، هاي فترة التلقي. لكن هو مصنوع الأساس مالته.
0: نعم.
1: نصنع الأساس مالته بيجيب قال المعلم المفروض أنه يعدل على الأساس.
0: طيب احنا جاي نشوف اللي يعني بعض المؤسسات، ما نقول كل، بعض المؤسسات التربوية اللي جاي يصير بها حاليا. وكو مؤسسات حقيقة هي يعني تعاني من مثلا نقص كوادر، من اكو ناس عندها اهمال، من اكو مثلا يعني كل الاسباب، اكو مؤسسات بحاجه الى يعني بنى تحتيه مثلا، يعني اكو اشكالات ببعض المؤسسات التربويه. هاي هنا شلون يعني هنا اذا صار اكو تقصير باتجاه الطفل لازم منو يكمله؟
1: هسه احنا ترى مشينا بغير اتجاه،
0: هي وحده وحده، هي وحده وحده.
1: التأثير للتربوي واحد عن البنى التحتية والأبنية وكذا، يعني ممكن هو يعني هسه مطروقة مثلا طفل ينشأ بيئة بسيطة أو مكان اعتيادي وهو يعني يوصل، وممكن أنه ينشأ بيئة مثالية وما يوصل. فالمربي وتأثيره يختلف عن البنى واللي موجود بيها. ممكن أنه يكون معلم وما عنده حتى صف، وشايفيها بالمدارس اللي بالقرى والأرياف، ويلزم حتى يعني 90 طالب أو 100 طالب. وأنا صغرت وياي بلعت التعين هاي التجربة. نعم. يعني
0: شمركم وشي قرى وأرياف
1: يعني حقيقة، وكان المدير مجاهد والله يعني مع الطلاب مع التلاميذ، يعني هم بيئتهم بسيطة لكن التأثير واضح.
0: نعم.
1: الانضباطية واضحة، الاحترام واضح.
0: نعم.
1: التلميذ متلقي جيد، منتبه مركز، لأن هذا انتباهه وتركيزه جاي بادي من البيت. انه انت رايح دا تدرس وتتلقى مادة علمية، وانت مطلوب من عندك انه تنتبه وتحترم المعلم وتحترم هذا الوقت.
0: نعم.
1: وش قد ما تقدر تستقبل من هاي المادة، لان ماكو احد راح يقريك بالبيت، خصوصا بالبيئة الريفية انه ماكو احد يقري. هم قليل انتبه على المعلم على تستقبل المادة وترجع اللي تستذكره يعني تعيده البيت.
0: نعم.
1: فيعني انا اشوف انه موضوع يعني امكانيات المربي هي هاي من اهم الامور،
0: اهم من موضوع البيئة. يعني قصديش
1: المربي دائما خصوصا هسه بهاي الفتره او يعني بهذا السقف الزمني اللي هسه احنا به، المربي لازم دائما يطور من نفسه ويواكب الاحداث، لانه بعد مو هو المؤثر الوحيد ولا العائله هي المؤثر الوحيد. هواي امور بعصرت هسه هي مؤثر.
0: نعم.
1: مؤثر فعلا حقيقي يعني ينطي.
0: طيب نروح لوقت العطله، هذا الوقت شلون ممكن يقسموه، شلون ممكن يستفادون منه، يعني بالنسبه للعوائل اللي جاي يسمعونه. ممكن هو عنده يريد يهتم أطفاله وما مقصر، بس هو ما يعرف شلون يقسم الوقت، ما يعرف شو يسوي، ما يندلم مين يبدي، هو يقريهم للسنة تجي، لو يقريهم شيء خارج المادة، لو يعيفهم يرتاحون، لو شو يسوي بالضبط.
1: احنا متفقنا بالبداية انه التربية مثلا شو من نقول له اوكي استعمل التليفون، اكو وقت للتليفون واكو وقت ممكن انه تستخدم به دروس موجودة ايضا بالتليفون او بالايباد.
0: نعم.
1: وأكو وقت لا يعني للترفيه. نفس الشكل العطلة أنا لازم أقول لأنه أنا فترة الدراسة هي فترة العمل الحقيقي، لأن إحنا كنا عندنا عمل.
0: نعم.
1: فترة المدرسة هي فترة العمل الحقيقي، أنت واجبك أنه تعمل وعملك دراستك.
0: نعم.
1: فترة العطلة ما يصير أنه أنت تقطع عملك نهائيا، يعني نخلي فد وقت وقلنا قليل وقابل للتنفيذ.
0: نعم.
1: فنقول باليوم نخلي له 30 دقيقة، لكن هاي 30 دقيقة مو شرط أنه تكون متواصلة، ممكن أنه تكون متقطعة، مو شرط أنه تكون ناخذ بها
0: 30 دقيقة قراءة.
1: لا. هو هذا اللي هسه أتطرق لك إياه. أنه أنا مو شرط أنه أخذها متواصلة، ممكن أخذها متقطعة، مو شرط أنه أخذها مهام كتابية، ممكن أخذها مهام شفوية استذكار لمادة علمية سابقة.
0: حلو. المهم هي 30 دقيقة تنشط موضوع
1: المهم أنه يكون مستمر، مو غير منقطع.
0: نعم.
1: يكون مستمر غير منقطع. يعني إذا
0: شنو الهدف من هاي 30 دقيقة؟ شنو
1: هو أنه يكون
0: مستمر؟ من مخلي هذا القانون؟
1: هذا القانون يعني تلقاه هسه حتى هو بطرائق التدريس وبأي بأي مهنة ترى. نعم. تلقاه مو بس يعني إحنا اتفقنا أنه مهنة التلميذ ومهنة الطالب أنه يظل مستمر بالدراسة، لكن هي السقف الزمني بين المادة اللي المدة الزمنية اللي يأخذها من يدرس يعني بالعام الدراسي غير اللي ياخذها بالعطله. لكن المهم انه يكون مستمر، يكون مستمر اي شيء، كل ما هو مستمر دائم كل ما هو يبقى ما يروح. يعني مهم انه ما يصير عده فترات انقطاع. اكو ناس من تريد مثلا نقول اجى عطله تقطع الاتصال بالدراسه نهائيا وبالعلميه نهائيا، هي نمط.
0: نعم.
1: انت بدك تصنع نمط علمي، انت بدك تصنع نمط معرفي، نمط سلوكي، فتلقائيا هو يكون للمستقبل انسان منتج مثمر مثقف للمستقبل. لكن اللي ينقطع ويقول لك بعدين يصير بعدين يتعلم، صعب. هاي الانقطاعات صعبة يعني، يعني نادرة. حتى اللي تسجل كقصص نجاح، لكن هي نادرة. ليش هو البطل يكون بطل واحد أو اثنين مو أكثر؟
0: نعم.
1: بالمونديال وغيره. يعني هاي تعتبر قصص نجاح، لكن مثل ما يقولون بالروتين الطبيعي لا. المفروض أنه أنا أخلق له جو، يعني وهذا برأيي أنه يكون الجو مستمر مو منقطع. ويعني أكو هواية اللي يسند هذا الرأي.
0: أكو طرق لل يعني خلينا نقول لبناء شخصية الطفل، لبناء طريقته بالعلم. هذا اني انا اشوف المفروض يعني الـ الـ الـ يعني العوائل تدخل، يعني لازم اكو بيهم يتعلموها، لازم حد يدخلون حتى دورات بهذا المواضيع. انه انا شلون اقدر ابني ثقة الطفل بنفسه اولا، شلون اقدر اعلمه انه انت ترى انت عندك عندك لازم ثقة بنفسك، لازم تتعامل ويا الدراسة بهاي الطريقة، لازم تقرأ بهاي الطريقة، لازم يكون عندك شخصية كذا، لازم هذين الأشياء. بصراحة كو يعني ناس مهمها أبد
1: قد يكونون مدرك يعني مدركين لهذا الموضوع، وقد يكون هذا الخطأ يعني مو مقصود.
0: نعم.
1: الفكرة أنه إحنا بنصير أخطاء تربوية، الفكرة أنه ما نكررها. عادي نخطأ، بس المهم ما نكرر الخطأ.
0: نعم.
1: نجي هذا الخطأ إذا أريد نعتبره الخطأ من المربي، انه هو يضغط عليه بس بدون ما يطل الانتاجيه اللي احنا نتمناها، انه على مود يصير سلوك التربيه وسلوك التعليم مستمر عند ابنه.
0: نعم.
1: فاي طفل على مود يسمع كلام امه وابوه او يسمع الكلام المقابل، لازم المقابل يكون مستمع جيد.
0: نعم.
1: لازم يسمع ويتقبل اللي يعني ده يحكي، وما بعد ما يسمع ويستفرغ كل الطاقه الكلاميه اللي عنده او الشعوريه اللي عنده. نعم. لو هو مثلا زعلان ده يبكي كذا وسمعته.
0: نعم.
1: ما بعد ذلك ندخل بالنقاش.
0: نعم.
1: أيضا مثلا أريد أن أناقشه، من أريد أناقشه لازم ما أناقشه أفشله، يعني ما أحكي وياه قدام أحد أو ما أظل أضغط عليه غير غير، لا يكون موضوع يعني مثل ما يقولون ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. فأزرع به الصفة لحد ما تكون. أنا من أجي أحاسبه ما يصير أجي أحاسبه على النتائج، أنا أحاسبه على السعي فقط. يعني شلون؟ يعني أنا المهم أنت يا ماما قريت، وإحنا نطمح أنه مثلا نحصل 100 95 90، شنو هي إمكانياتنا؟ لكن أنا إذا حصل 70 ما يصير حاسب على 70. هذا هو الخطأ اللي يقع بيه أكثر التربويين، يجي حاسبه على الرقم. ابنك مو رقم، أنت تحاسبه على السعي، لازم يسعى على مود تحاسبه على السعي. زين واللي ما دارك السعي، كان خطأ من التربوي أو خطأ من الطفل أو خطأ من ظروف يعني جبرته أنه ما يدرس مثلا بالفصل الأول أو بالفصل الثاني.
0: نعم.
1: لازم أنا أتوقف يعني عد الإخفاق اللي صارت وأنساها وأقول له يلا نبدي من جديد. إحنا هسه مرحلة أنه إحنا مثل ما يقولون بدينا صراع جديد ومنافسة جديدة، وده ننافس نفسنا. طيب. ما أظل أقارن ابني بغيره من أقرانه أو باللي هم مثلا إذا مو من أقرانه من أفراد العائلة الأكبر منا الأصغر منا. قصة نجاح سينو صاد من العائلة، لا هيك أخلق تفرقة، والتفرقة ما بعد ذلك مقارنة، والمقارنة غيرة، وما راح حصل النتيجة اللي أريدها أبدا.
0: لا أنا كان سؤالي بالضبط
1: أنه
0: ما هي طرق بناء ثقة الطفل بنفسه؟ يعني هاي موضوع الدراسة هذا جانب واحد، بس جانب واحد للشخصية.
1: أهم جانب على مود أخليه يثق بنفسه، أنا لازم أكون مربي جيد. أنا على مود أكون مربي جيد لازم أكون مستمع جيد.
0: إحنا هذا اتفقنا عليه بداية الحلقة، المستمع الجيد. أنا أريد طرق بناء ثقة الطفل بنفسه، شلون أقدر يعني أمشي بهذا الاتجاه؟
1: هي تبدي بها بالاستماع.
0: نعم.
1: لا تصور أستاذ علي أنه مهمة الاستماع مهمة بسيطة نهائيا. ما بعد ذلك تبدي تخصص له وقت، انت على مود تسمع له لازم تخصص له وقت. ما بعد ذلك مره ما خصصت له وقت راح تبدي تشاركه، تشاركه مهارات، تشاركه مهام، تبدي توزع المهارات. ممكن اكو مثلا حضرتك تحب مثلا تريد ابنك يشارك في فنون قتاليه، مثلا ابنك اتجاه رسم.
0: نعم.
1: ما انت من شاركته يلا راح تدرك انه ابنك اتجاه رسم مو او اتجاه موسيقى مو اتجاه فنون قتال. نعم. خصصت له وقت وشاركته وناقشته، فتلقائيا بنيته، فتلقائيا طورته.
0: نعم.
1: كل هاي الامور ما كنت تريد تطهيها تاخذ على نقاش، ممكن هو يقنعك بعدين مو تقنع. فهو انبنت عنده ثقه بنفسه من قناعك. وممكن أيضا من أنت قنعته فهو أيضا من اقتنع بكلامك من بنى الثقة عنده بنفسه.
0: نعم. زين أنت تشجعين أنه يروحون باتجاه هاي الأشياء يعني النشاطات خلينا نقول عليها بالعطلة لو مو شرط؟ يعني ممكن أنه لازم أودي الطفل دورة رسم أو دورة فنون قتالية أو دورة ما أعرف شنو.
1: أنت مع كل هذا متاحة لو. مو الكل متاحة لهم أنه ممكن يودون لهذه الدورات، لكن لازم يخصصوا لها وقت بالبيت إذا ما كان يعني ممكن أنه يروحون لهذه الدورات. عرفت شلون أستاذ علي؟ يعني مثلاً إحنا قبل من كنا يعني على إحنا مواليد الثمانينات والتسعينات شلون كانوا يلعبون؟ أكو وقت يشارك الطفل بالشارع يلعب بايسيكل يلعب هاي الألعاب؟
0: كان أكو وقت أصلاً. هسه يعني التهوا بالذني الأشياء الرقمية وهاي الأشياء بعد قليل يلعبون. أنا يعني
1: ألغيها بصراحة. قننها.
0: أي.
1: ألغيها قننها. ترى هسه أكو هواي تطبيقات تقنن استعمال الآيباد بالنسبة لابنك، تقول إنه استعمال الآيباد فقط ساعتين باليوم ينغلق الآيباد. قننها. ليش ما تقننها؟ من اللي ما يقننها؟ اللي يتعاجز يقول له خليه يروح يلزم الايباد ولا يضل يبكي ولا يضل يحكي.
0: هو هذا اللي يقول لك عليه، يعني هذا اللي تمر به للاسف الاطفال
1: انه فلازم بس اذا لازم معناتها بمن نبدي؟ بمن لازم نبدي؟
0: لازم نبدي
1: بالتربيه بالمربي.
0: هو اصلا هذا هدف يعني هدف الحلقه هذا انه انت انا اريد من خلالك توصلين اكو اشياء للناس انه
1: يصرفوا بهاي الطريقه يصرفوا هذا الموضوع. هذا موضوع حتى يعني حتى احنا ترى عندنا هذا الموضوع، يعني احنا ما نقدر نقول انه احنا عندنا هاي المثاليه، لا احنا شلون نكتسبه بالتدريب. يعني احنا لازم نبدي ندرب نفسنا، ادرب نفسي انه اكون مربي هادئ، ادرب نفسي انه اكون مستمع لابني، ادرب نفسي انه ابدي اسيطر على نفسي، ادرب نفسي انه اكون عندي اولويه لنفسي حتى تكون عندي اولويه لاولادي، ادرب نفسي انه الشيء اللي ما يعجبني ويؤذيني اقول عليه لا، ادرب نفسي انه ابني مثلا من يتاذى على اي مساله يقول لي ماما انا هاي الشغله ما رايدها وما اقبلها، فتكون عنده قوه شخصيه لانه يعرف انه ابوه او امه او مثلا ببيته من المسؤول عنه راح يسمعه فراح يسمع كلامه فراح يصدقه، مش تقوى شخصيته وتتقنن كل اموره يكون فعلا يعني مواطن مثمر مواطن ناجح.
0: نعم. بعد تشوفين او مو خلي غير طريقة السؤال خافين فهم خطأ. بعد لحد الان مكانة التربوي موجودة هو القدوة بعين الطالب مالته، لو تغيرها تغيرت هاي النظرة
1: هو المعلم قدوة،
0: احنا هاي متفقين عليها
1: يعني،
0: بس انا جاي اقول بعد هذا الشيء موجود لو اكو تغير بعض
1: موجود المؤسسات عند عند المؤسسات لو عند الطالب نفسه
0: عند الطالب عند الطالب وعند المؤسسه طبعا تقول هيك
1: التلميذ اللي هم الصغار. نعم. الطالب اللي هو من عمر 12 سنه وصعودا طالب علم يعتبر ولحد الجامعي هذا طالب علم
0: خاص.
1: احنا شلون عرفنا انه المعلم قدوه؟ منو غرس بينا هذا الموضوع؟ اللي تلقينا من عندهم التعليم.
0: نعم.
1: واللي هم يعني ربونا اصلا اهالينا فوجهنا وربانا على اساس انه المعلم قدوه وكذا. زين هو غرس بيا هاي الفكره، على مود هاي الفكره تكون مستمره ما له علاقه ترى الوقت.
0: نعم.
1: لازم انت تروح تلقى هذا الشيء فعلا موجود بالتربوي.
0: خلاص
1: يعني هسه هو التلميذ هسه اولادك اي فئه عمريه انتم اولادك؟
0: ابتدائي خلينا نقول
1: ابتدائي فرضا نقول رابع خامس ابتدائي، من تجي تقول له المعلم الفلاني معلم قدوة ما يقول لك لا بابا بيتجاوز علي، هل هو راح يستمر قدوة؟ ابنك مدرك فاهم للصح من الخطأ. فهنا يعني أكو يعني مثل ما يقول مسؤولية مشتركة بهاي الصفة على ما تستمر.
0: شلون نقدر يعني هم نسيطر على هذا الموضوع؟ هم لازم نجيب مثلا الكوادر التدريسية يكون لها دورات حتى تعرف شلون تتعامل مع الأطفال.
1: ضرورة.
0: نعم
1: ضرورة، هذه ضرورة، مسؤولية يعني مسؤولية كبيرة. وأول ما تبدأ يعني هو لازم يبدأ المربي بنفسه. لازم دائما يواكب، لازم دائما يطور نفسه، لازم دائما هو على مود يعني يريد يكتسب هاي صفة القدوة، فالمفروض أنه هو يكون مربي هادئ. زين هو شلون يحافظ على صفة الهدوء هذه؟ لازم يحافظ على نفسيته أولا، ما يتقبل أنه يعني هواية أمور تكسر بي. فهو إذا كان هو مكسور من الداخل يعني كيف ممكن؟ يعني فالإنسان لازم يبحث عن إنسانيته أولاً، يبحث عن الأمور اللي هو يعني يرتاح لها حتى تستمر يعني حياته بطريقة صحيحة. لكن إحنا من نظل بس نكبت بنفسنا فتلقاين نشوف مثلاً هسي اللي يرجع لك مثلاً للبيت الأب ويرجع عصبي أو الأم ترجع عصبية، مغير أكفد أمور كسرتها من الداخل بحيث خلتها مثل ما يقولون يطلع عن طورة صار يعني. زين الموضوع مشترك لو بس على نفسه مشترك يعني اللي دائرة دائرة أيضاً لهم دور بهذا الموضوع. زين وإذا ما قبله يساعده عادي يعني يبدي يبدي مثل ما يقولون يختار اللي ما يأذي نفسيته، اللي يزهر بي. يعني مثلا إذا لقيت ابنك مثلا ما ارتاح بهاي البيئة المدرسية والمعلم مو قدوة،
0: نعم،
1: شون بقي ابنك بهاي تحت ضغط هذا المعلم اللي هو يضغط عليه؟
0: راح تبدل المدرسة،
1: راح تبدل المدرسة، تنقله، عرفت شلون؟
0: نعم.
1: فهو هاي الأمور بتجي للمعلم إذا هو يريد يكون معلم قدوة والبيئة ما ساعدت إنه يكون أو المحيط ما تماس، لازم يبدي يغير من نفسه ويبدي يغير من المحيط على مود يستمر معلم قدوة.
0: زين، خلنا نروح بغير اتجاه. أكو هسه ليش شلون تقولين نقلة مثلا ودي يعني غير لبيئة المدرسة؟ أكو
1: ممكن توجه، ممكن توجه، ما احنا اتفقنا انه موضوع النقاش مو فقط يكون ترى مع التلميذ، حتى مع المربي. يعني اروح واسال واواكب، لان العمليه التربويه عمليه مشتركه.
0: ماكو اشكال. انا سؤالي بغير اتجاه.
1: لا
0: ممكن يعني بعض الناس والمقتدرين من عندهم يقول لك انا ما اخلي ما دام ابني ما مرتاح بهاي المؤسسه الحكوميه مثلا، اريد انقله للاهليه. يروحون باتجاه الاهليه. شنو الفرق بين الحكوميه والاهليه؟ ليش الاهليه دائما ترغبها الأهل؟ يعني شوف البعض يقول لك مثلا ما بيها ذاك الحساب، الطالب ممكن أكو محابات بموضوع الدرجات، فلان مثلا خلينا نقول نحكيها بالعامية، فلان ابن مسؤول ويقدر يدفع لابنه كذا مبلغ، فالمدرسة تمشي تعبر، ماكو ذاك الحساب هاي بالمؤسسات الأهلية. يعني هذا شو نسمع أكو هيك شيء؟ شو تقولين انت رايك؟
1: هسه انت بديت السؤال انه احنا ليش نختار المؤسسات الاهليه؟
0: اي
1: هو من يختار المؤسسه الاهليه؟ الطفل
0: ولي الامر؟ لا ولي الامر طبعا.
1: لا مو الا المقتدر. مو الا المقتدر صح. يعني مو الا المقتدر
0: ستبان. يعني انا اقدر اروح اخلي ابني بمدرسه بابل مثلا او غير مثلا، يصير نجيب اسماء او فلان مؤسسه اللي ياخذون كذا كذا مبلغ ما ادري شنو. اكو ناس تقدر واكو ناس ما تقدر.
1: أكثر العوائل
0: فأكيد المقتدر يروح، يعني
1: المتوسطة الدخل، فما دون هم اللي يروحون مؤسسات أهلية للمعلومات.
0: أي.
1: لأنه ما يريدون أنه أولادهم يمرون بنفس الظروف الصعبة اللي هم مروا فيه. أما لا. المتمكنين لا، يريدون فلوسهم وضغلهم مثلك. يعني يمكن فلوسهم لهم. فالموضوع لا نهائيا مو هيك. إذا نمشي على الموضوع اللي هم يختارون مؤسسات الأهلية، هو مر بحالة ألم أو بحالة صعوبة أو هذا الطفل آخر العنقود أو يعني عدة فالتفاصيل يعني لا سمح الله مريض أو كذا، فيقول لك أنا أختار لبيئة سليمة أو إنه يخاف عليه، قلت لك يخاف عليه فيريد لبيئة سليمة. أما المتيسر واللي يختار مؤسسات الأهلية هو لأسباب الرفاهية. يعني يقول لك أنا أريد حمام نظيف وأريد صف نظيف وأريد سبلة الابني وأريد كذا، فيختار المؤسسة الأهلية. نجي لجودة التعليم، هي جودة التعليم حقيقة بعد ما أقدر أبخس حق المؤسسات الحكومية، المؤسسات الحكومية يعني ما شاء الله كوادرها، والمؤسسات الأهلية أيضا خاضعة دائما للتدريب. ويعني ما شاء الله عليهم من إنتاجيتهم رائعة، والدليل على ذلك نسب النجاح.
0: أكو هذا موضوع المحاباة الشوفي موجود؟
1: شون يعني؟ افصح
0: بالمؤسسات الأهلية؟
1: يعني
0: ممكن يعني يصير أكو محاسبة بالدرجات أقل مثلا من المؤسسات الحكومية؟ أكو
1: لا نفس القانون
0: يعني
1: اللي تخضع
0: تسهيل بالموضوع،
1: المؤسسة الحكومية تخضع للمؤسسة الأهلية. أما سياسة المعلم يعني شلون إنه هو يعني يختار الرقم اللي يوجه عليه التلميذ، هذه بعد سياسة معلم. لكن المعلم هذا على مود يختار هذا الرقم اللي من على أساسه يعني تختار الدرجة اللي تنحط الطالب الفلاني، فهي أيضا يعني معتباطا يعني الفروق الفردية تلاحظ صحيح، سجل التراكمي موجود، فلا مو بهاي الطريقة. ممكن تكون مدارس أهلية وتكون شديدة. كلش ضروري أنه نربي الطفل من الصغر على أنه هو مو رقم. لكن شلون مثلا بالأم اللي تقول لك لا حطلع 10 مماري لعماتي يشوف أنه ما أخذت
0: هي ها هو أنا هذا اللي جاهت عنه. أنا هذا اللي جاهت عنه.
1: وشوفها يعني
0: يعني إذا هي مثلا إذا هي خلينا نقول هي راعية للمدرسة،
1: أي
0: تشارك ببناء كذا، تشارك بكذا فعالية،
1: كل نشاطات تحتسب للطالب. أي. وإذا ترجع للسجل التراكمي مالته تلقى نشاطه، غيابه، نشاطاته، يعني تفاعله بالصف، النظافة الشخصية، كل هاي الأمور هي تنحسب له.
0: تنحسب ما يخالف. أنا أرجع أحكي خارج الحساب اللي ينحط خارج الحساب.
1: خلي أنا أوضح لك في المسألة. هاي المسألة اللي ممكن هي تكون يعني ممكن إنه بعض وقد يعني هن يعني عموا اللي هم موجودين يعني مدارس قد تكون أهلية قد تكون حكومية. مثلا هو يقول لك أنا بس حاسب على القراءة، بس يقرأ، إذن هذا شاطر، بالإملاء أخذ 10 إذا هذا شاطر.
0: طبعا.
1: فهنا أنا ترى هي المشكلة. بس إذا ترجع للقانون الأساسي اللي قائم على التعليم الحكومي واللي هو أهلي وقطع خاص وقطع عام، لا هي ترى ضوابط واحدة.
0: نعم.
1: الضوابط واحدة. فأرجع أقول لك إذن هذا الموضوع يمن يمن المعلم. يمن المعلم نهائيا.
0: مو المعلم بالأهلي عليه بس سلطة أبو المدرسة، ما عليه سلطة التربية ذاك
1: يعني قصدك سلطة المستثمر؟
0: يعني خلينا نقول هيك،
1: إذا كان المستثمر تربوي مستحيل يسمح بهاي التفاصيل، فهذا المفروض أنه هو اللي الأمر من يختار مدرسة.
0: خلينا نقول سمح، إحنا إذا ما سمح تمام،
1: ترى هذا أيضا اختيارك. أيه. إذا أنت ولي أمر واختاريت هذا الشيء، يعني أنت تختار مدرسة الفلانية على مود ابنك يروح بالسهولة يحصل العشرة، هي واضحة، هي واضحة يعني هو يعني، فهذه اختياراتنا.
0: زين كثرة هاي المؤسسات الأهلية صحي لو مو صحي؟
1: جدا صحي.
0: شلون؟
1: جدا صحي.
0: شلون؟
1: أولا إحنا عندنا ازدحامات واختناقات في المدارس الحكومية، صح لو خطأ؟
0: نعم.
1: عندنا بطالة جدا عالية، صح لو خطأ؟ فإذا هي حلت لك أكبر مشكلتين هنا موجودات بالموضوع اللي هو الموضوع التعليمي. اختصرتك إياها. بس أعطيك المثال.
0: وما تشوفين اكو يصير اكو مجال لهذا اللي قلنا عليه المحابات وهي الاشياء؟
1: صدقني موجود حتى بالحكومه اذا كان ولي الامر يطالب به واذا كانت الاداره سامحه بالموضوع.
0: موجود بكل المؤسسات،
1: موجود بكل مكان.
0: نعم.
1: حتى بالدوائر موجود، فلان يعرفوه مشو، فلان يعرفوه ما مشو، فلان يعني هذا احنا موجود. سامعين به ما له علاقه، انا ما شايفه. انا بس سامع،
0: انا ماليش دعوه.
1: إيه. فالقصد يعني كل شيء سلاح ذا حدين.
0: التربية يسمعون يزعلون ترى.
1: إحنا من التربية يعني إحنا مو بعيدين عنهم، إحنا منهم.
0: زين نروح لمصطلح يعني موجود بآخر يعني سنوات، بس بعض الناس ما تعرفه أكو، بعض الناس تعرفه أكو، اللي هو التربية الحديثة. شنو التربية الحديثة؟ الناس قامت تسمع بها بس شنو يعني أغلبهم ما يعرفون شنو معناها.
1: كلش رائعة التربية الحديثة. أيه. ترى أستاذ
0: أنا أريد يعني تشرحين للناس شنو التربية الحديثة.
1: والله ماكو فرق بين التربية الحديثة والتربية القديمة. التربية. أيه. هي سلوك مستمر بسيط قابل للتنفيذ، المهم أنه ترسم الحدود الصحيحة والواقعية الحقيقية.
0: نعم.
1: يعني ما تطلب من ابنك شيء أنت ما تقدر تنفذه على مود هو ينفذه. هسه مثلا المشكلة اللي هي بدينا بها الحوار.
0: نعم.
1: اللي هي الرقميات والإلكترونيات وكذا، فإحنا دائما مثلا الأم تجي تقول أنا أريد ابني يترك التليفون، نسألها أنت كم ساعة تلزمين التليفون؟ أنت يترك التليفون هو يترك التليفون، هاي قاعدة يعني انتشرت هو معروفة واضحة. فأني من أقول للتربية الحديثة حلو أنه أنت تكون مستمع جيد.
0: نعم.
1: حلو أنه تكون أنت مربي هادئ، حلو أنه تعرف القوانين مو بكثرتها بقلتها، أو أنه تكون قابل للتنفيذ. حلو أنه تعرف أن يا قانون أنطي لابني القانون اللي يستمر وياه بحياته، يستمر ويا يعني اللي هي الأخلاق. أنا أعلم الأخلاق اللي تستمر. حلو أنه أقول إذا أكفت شيء ما يعجبك تقول عليه لا، أنه يكون صريح وواقعي ويدافع عن نفسه. هو إذا ما عرف يدافع عن نفسه شو راح يدافع بعدين عن بيته وعن عائلته وعن اللي محيطين وعن مهنته؟ فلا، إذا ما أبدي أنا بنفسي شلون أنا مثلا أبسط القوانين، إحنا كنا نعاني من قانون مثلا الصلاة، كنا تتأخر صلاتنا واللي يقطع صلاته واللي كذا، مش قلت هي صعبة عنها، هذا قانون بسيط، أنت صلي في أنك تسيطر على نفسك. شوف تبدي قانون بسيط، ولهذا السبب من قالوا لك شلون الصلاة يعني بالقوانين بضوابطها، أنه تبدي من 7 سنين 9 سنين تظل تدربة 3 سنوات تدريب 3 سنوات. تمام. ما بعد 3 سنوات ما التدريب تبدي تحاسب، وهم تحاسب بخفية يعني شوي شوي. نفس الشكل التربية الحديثة، التربية الحديثة خلي لها ضوابط بسيطة قابلة للتنفيذ حسب العمر مالته. يعني شلون حسب
0: بس
1: العمر
0: مالته؟ تسمحي لي بس هسه اللي يسمع يقول أنا لازم أنا ذب التليفون حتى ابني ذب التليفون. زين شلون هو مثلا أكو ناس عملها متعلق بتليفونها لازم
1: 24 ساعة.
0: ايه هسه عمله متعلق،
1: هو ما يقسم يومه صحيح. إذا قسم عدة 8 ساعات نوم.
0: نعم.
1: تمام. هسه لو ما ينامون 8 ساعات نوم وثمان ساعات عمل فرضا بالدائرة، تبقى 8 ساعات للبيت.
0: نعم.
1: هو بعد مو عنده 8 ساعات عمل ما ينجز عمله بالتليفون بيها هناك ساعات
0: عمل يتطلب يكون موجود 24 ساعة. هسه أنا أحكي لك أنا واحد من الناس. أنا ما يصير يعني ربع ساعة ما يكون التليفون على الإنترنت، يعني شغلي مرتبط بموضوعات الإعلام والأخبار وهاي الأشياء ولازم تكون تمام. موجود لازم تكون متابع.
1: حالة خاصة.
0: هو انت تعتبر حالة خاصة هيجي. حتى هسه انا اقول لك مثلا
1: والله هسه صارت كلها اعلام كلها النهار كلها ترجع
0: شوف الاعلام هسه انا واحد والاعلاميين واحد مثلا اخواتنا بالقوات الامنيه مثلا هو تلقي شخص امني وذولا شريحه كلش كبيره بالمجتمع شخص امني يتطلب متابعه الاخبار 24 ساعه لازم يعرف مدينه تشبيهه لان واجبه يتطلب انه يعرف الاحداث
1: لازم تكون ساعات العمل مقننه وساعات العائله مقننه استاذ علي
0: بس هو يعني هذا مو قانون
1: انه انا
0: لازم انت تعيف التليفون حتى ابنك يعيف التليفون
1: لا لا ماكو انه وقت العائله ما يصير وقت العائله وقت قدسيه انت شنو مشروعك بالحياه شنو هي مشروعك بالحياه مشروعك بالحياه عائلتك اذا ما خليتها اولويه العدل من مطل اولويه صدق مره او رجال
0: اكو ناس ماخذها عملها
1: ما أنا المن دا أشتغل أنا دا أشتغل إلهم إذا أنا
0: دا أشتغل إلهم أعرف أصولي عمله معذور بصراحة يعني سواي جاي يسمعوني مارين بهذا الشيء
1: والله ما معذور
0: بس أبسط واحد مثلا أستاذ مصطفى القزويني مخرجنا الرائع هو ذا هنا قاعد على مثلا مخرج
1: هذا وقت عمل
0: مخرج كذا برنامج ويرجع عنده كذا عمل بالانترنت
1: ها راح يسوي راح اقول لك هذا تليفون للحالات الخاصه للحالات الخاصه اللي هم مثلا كثيرين السفر كثيرين الالتزامات تكون عندهم المفروض اكو وقت للعائله بنقول يومي نقول اسبوعي
0: نعم
1: تمام بنقول يومي نقول اسبوعي لكن هذا الوقت لازم يكون مؤثر شلون يعني يكون مؤثر نرجع لنفس القوانين البسيطه القابله للتنفيذ انه اني اقعد وياهم واني اسمعهم واني اكثر واحد قريب لهم انني ما انتقدهم وما انطيهم قوانين والعب وياهم واشاركهم واصير اني الاقرب لهم فممكن شلون قبل من كانوا الاهالي يعني مثلا ماكو انترنت كانوا يسافرون
0: نعم
1: يسافر يروح مثلا شلون يسافر من دوله لدوله وكل 3 اشهر يلتقي باهله اسبوع تمام شلون هو صاحب تاثير قوي على اولاده شلون صاحب تأثير قوي على عائلته هو الأقرب هو الأحن هو الألطف هو المستمع الجيد عرفت شلون فيكون تأثيره قوي احنا مو أنا مو أكون موجود بس مو أنا موجود ولازم التليفون أو ما لازم حتى ترى التليفون بس أنا بعيد عنهم أنا مو قريب لهم أنا ما صرت مصدر الأمان لهم
0: أكو البعض من يطالب بإضافة مادة تسمى التربية الإعلامية لمراحل المتوسطة والإعدادية يعني بطريقة بسيطة يعني شنو رأيك كتربوية بإضافة هيك مادة
1: يعني شلون تربية إعلامية
0: يعني تعرف يعني التعريف بمؤسسات الإعلام التعريف بكيفية الاستماع للمؤسسات كيفية تلقي الخبر هاي الـ يعني المواضيع البدائية البسيطة
1: هاي المواضيع ضمناً أصلاً باقي المواضيع التربوية يعني قد تورس بمادة الإسلامية بمادة القراءة هذه الثقافة ترى مو إلا شرط أنها تنفرز بمادة واحدة مو شرط
0: زين أنت خلي نقول اليوم ستبان بلجنة المناهج شنو المادة اللي أو الموضوع اللي بنفسك تضيفيه للمناهج التربوية شيء ما موجود مثلاً
1: أضيفة؟
0: أي
1: لا بالعكس احنا مناهجنا جدا جيدة ومواضيعها رائعة لكن الفكرة مو بالمناهج بقد ما اقول لك اضيف دورات للكوادر على مود زيد كفاءتها من طرائق التدريس
0: ها حلو زين اكو هو هالشي لو ما موجود بالتربية
1: اكو لكن مو تعرف يعني ازدحامات العطل على انه اكثر الدورات انه تكون
0: مو اكو انا اعرف اكو قسم اسمه الاعداد والتدريب اكو
1: نعم.
0: شيء صح
1: اي نعم اكو اكو ما يقصرون لكن نعم. العطل حقيقة هواية تاخذ من وقت المعلم وهواية حاربة وتخلي الطالب دائما يتراجع هذا من باب يعني وتعرف هي للضرورات يعني مرات الطقوس مرات الأمور اللي تطلع يعني الأمنية كذا مرات هي المناسبات هذه من جانب تجي من جانب آخر يعني شو أقول لك هاي الدورات لازم إنه تكون مو فقط مو بوقت العام الدراسي وقت العطلة المعلم يقول لك أنا مضغوط السنة كلها فما أقدر أنطي وقت عطلتي فيعني هاي الخطة يعني نتمنى انه يكون لها فد نتاج
0: موضوع قصدك الدورات
1: الدورات لانه الدورة من تكون هذه الدورة التدريبية اللي يخضع لها المعلم او التدريسي خلال العطلة التدريسي يرفض
0: نعم
1: اما خلال العام فهي تلقائيا راح يطلع من دوامه ويطلع من مدرسته
0: وكذا
1: راح
0: يأثر
1: زين احنا اكو مؤثرات اخرى ايضا فما تحصل النتيجة المطلوبة
0: نعم
1: ما تحصل النتيجة المطلوبة يعني زيادة في الكوادر أيضا يعني من الأمور اللي ممكن تخفف هذا العبء، فنقول كادر راح يتدرب، كادر نطل مادة وممكن تطيع الإنتاجية.
0: نعم.
1: يعني وأرجع وأقول لك أنا أتمنى أنه من كل مربي هو اللي يطور نفسه. يعني هي هاي بعد أمانته.
0: المربي قصدك المعلم وصاحب الأسرة؟
1: اثنيناتهم.
0: اثنيناتهم.
1: إيه المربي قصدي المعلم صاحب الأسرة. إحنا اتفقنا إنه العملية التربوية صارت هي عملية مشتركة ما بين ولي الأمر وما بين المعلم.
0: التنشئة الاجتماعية الصحيحة تشوفيها مطبقة موجودة بالعراق لو تحتاج هواي شغلات؟
1: هي بكل مكان تحتاج هواي شغلات مو بس بالعراق. إحنا ليش نظلم المجتمع العراقي؟ هي بكل مكان.
0: شو شوفيها؟ إيش قد نسبة موجودة بالمجتمع العراقي ماشية؟
1: تنشئة اجتماعية صحيحة؟ يعني هذا التقييم صعب، هذا سؤال.
0: اعطيني على بابل مثلا، أنت موجودة، أنت عاملة بموضوع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتربوية موجودة، ويعني عندك حتى اختصاصات ثانية، اختصاص تخاطب أو هيك شيء.
1: برأيي.
0: أنا عرفت
1: أشياء عنك. يعني بعملنا بالتدريب بالقطاع الخاص. برأيي يعني جانب الحرص وجانب تفعيل التربية الاجتماعية الصحيحة يعني متفعل بنسبة 70% حتى أكون واقعية، مو أكثر.
0: 70؟
1: هواية ترى هاي 70
0: هواية. يعني أنا أمد يعني
1: خصوصا بالقطاع، يعني أنا بالنسبة لي سواء بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص هذا الشيء شفته متفعل. حتى الأخطاء التربوية اللي لاحظتها عند أكثر الأهالي، لأنه هاي لازم تنحسب إلهم ما تنحسب عليهم، هي أخطاء غير مقصودة. أكو فرق بين الأخطاء المقصودة وفرق بين الأخطاء الغير مقصودة. يعني نسبة الوعي التربوي موجودة، حرص موجود، لكن التدريب على هذه الأمور ضعيف أستاذ علي. تدريب عليها ضعيف. عرفت شلون؟ هي بس مو قلة وعي من عندهم، بالعكس عندهم وعي، لكن عندهم خوف مبالغ، عندهم حرص مبالغ. شو من قلنا وليش يودي مثلاً إيه مثلاً ليش يودي شي مكان على مود يخاف عليه؟
0: نعم.
1: هيك.
0: أنت عندك جانب تشتغلين ب أعتقد خارج العمل الحكومي، تدريب على اللي عندهم.
1: التدريب السلوكي.
0: اللي عندهم تأخر وهالشي لو العام السلوك العام يعني.
1: السلوك العام والتدريب اللغوي، ها إحنا بالدراسات اللغوية.
0: أي. لا أريد السلوكي هذا بعيداً عن اللغة.
1: السلوكي هذا من أجمل الأمور اللي هي يعني يعني حتى أنا من بلشت بيها صدق بنفسي. يعني أنا كنت عصبية صرت هذا، أو بديت أقنن نفسي عم تصير هذا. تمام. مثلا ما أنطي أولوية لنفسي.
0: جنابين كلكم عصبيين مو لو؟
1: لا والله لا زينين.
0: زينين
1: زينين زرحنا الخوف.
0: ما عدنا جنابي بالإذاعة الحمد لله والشكر.
1: لا حقيقة يعني من الأمور اللي هي فعلا تخضع للتدريب.
0: نعم.
1: تخضع للتدريب انه تخلي نفسك اولويه. هي. وتبدي تهدأ وتبدي تتأنب وتخلي المقابل ايضا يتدرب على هاي التفاصيل، فتلقائيا التربيه الهادئه هي اجمل تربيه.
0: هذا شنو اختصاصك؟ اريد يعني تحكين فد
1: نبذه مختصره للناس عنه. التدريب السلوكي هذا بلشت به تقريبا 2019 ويا منظمه الفقه المصريه، واخذت به ماجستير ودكتوراه. يعني احنا يعني كانت بيها فت شغل هو أونلاين وفت شغل كلش حلو، كان لطيف حقيقة ويا المصريين، واستمرينا هسه همين مع دكتور عبد العظيم، همين الشغل وياه همين جدا رائع كمنظمة بعد ما منظمة دكتور إبراهيم الفقير رحمة الله عليه. تبدي أولا يعني تبدأ من الداخل للخارج، يعني أنه تتغذي نفسك داخليا، فتملئ نفسك داخليا، تكون مربي هادئ مستمر مستمع جيد فطري، بنفس الوقت كل الأمور تخليها تخاض على قوانين بسيطة، تطيع أعذار المقابل، مثل ما يقولون تجيك الصفات اللي هي تخليك أكثر ركوز. فمن تريد تكون مؤثر راح تكون صاحب تأثير حقيقي، لكن إذا كنت أنت مربي منفعل ما مستمع جيد، تفرض القانون بطريقة يعني ما بها مرونة، لا ما راح يكون صايلك صاحب تأثير. أعطيكها بالبساطة. لأن ليش أنا أعطيكها بهذا الجانب؟ لأنه جانب التدريب اللي هسه أنا دا أستعمله دا أخذ على يعني محورين. محور تدريب كوادر تعليمية بالقطاعات الخاصة. تمام. وتدريب أطفال. فاثنيناتهم يحتاجن هدوء ويحتاجن مرونة، يحتاج يعني الصفات اللي احنا ارجع واقول لك اياها واتمنى انه من كل احد يستقبلها، قوانين بسيطه قليله قابله للتنفيذ. بحيث اقول لهم هاي ايدك مو بيها خمس اصابع، لا تستعمل خمس اصابع كلها، استعمل اربع شروط بس، استعمل اربع، ويعني لا تطلع عن هاي الاربعه وشوف الامور شلون راح تبدي تختلف. فتعطي بعد جد من انت بدي تخلي هاي القوانين الاربعه تعطي الاهم، يعني الاهم تخليه هو بهاي القوانين الاربعه. ممكن مثلا تقول انا اريد ينام من وقت ويقعد من وقت، بعدين فرضا ابنك ذا بسادس اعدادي تقدر تفرض عليه ينام من وقت ويقعد من وقت؟ لا
0: بعدين السادس تكونت شخصيته بعد ما تقدر،
1: لا ظل مربي انت وياه. ايه. انت ظل مربي.
0: ايه بس تكونت بعد صعبه تنومه بفلان ساعه، يعني ما اعتقد يتقبلها هذيك عمر
1: تبدي تغير من عندك.
0: هذا الجيل هسه صعب هذا التعامل وياه، انه تعال نام هيك وقت هو بالسادس. لا ما يسمع نهائيا.
1: مو اذا بنا جذور على الاستماع راح يكبر على الاستماع.
0: لا مستحيل يسمع بهيك عمر.
1: مو انت اذا كنت مؤثر وممتاز راح يسمعك.
0: ما راح يسمع صدقيني. بالسادس لا، بالسادس ابتدائي ممكن، بالمتوسطة ممكن، بس بالسادس اعدادي خلص تكون صار رجل وصار صارت امرأة بعد.
1: مو راح يخضع الموضوع للنقاش، تناقشت انت وياه هو باني علاقته وياك على الاحترام وعلى الحب راح يسمعك، وفي حال إذا هو قنعك إذن هو أيضا مؤثر عليك وصارت التربية مشتركة بينك وبين أنت انطيته هو انطيته.
0: قلت لك هذا انسقل بعد بهذا العمر انسقل، أنا جاي أحكي على الفئات اللي ممكن نأثر بيهم بتأثير يعني 90% هسه مثلا.
1: هسه أنت يعني قفلتها أنه انسقل، يعني إحنا هسه ما تغيرت بينا صفات؟
0: يعني شلون؟
1: يعني ما ضافت لنا صفات تربوية وإحنا بهاي الأعمار؟
0: لا طبعا تنضاف كل وقت تنضاف.
1: إذن هو ما انسقل بعد.
0: أعرف أعرف يعني بس قصدي ما يقدر ما يقدر بهذا العمر تقدر تقول له تعال نام هيك وقت، يعني ما أعتقد خلاص هو تسستم وانتهى الموضوع.
1: الصيغة اللي حضرتك
0: صفات تنضاف صفات أيوة.
1: الصيغة اللي حضرتك
0: إيه شعره كله أبيض ممكن يتعلم.
1: الصيغة اللي حضرتك حكيت فيها غير الصيغة اللي أنا حكيت فيها. أنت اللي تقول له تعال نام هيك وقت عندك أمره، بينما أنا ما قلت له تعال نام. أمامي شو رأيك تنام؟ لا ما بعدني ما مكمل المادة، أسوي لك فنجان قهوة، أظل سهرانة وياك، أشاركك بالموضوع، يعني أختلف الموضوع. يابا ما راح أكمل عسري على مود تنامي.
0: كنا بالسادس يور يقول يجيك يور
1: شنو
0: إذا ما قلت لك قوم نام ما تنام، هاي شغلة شوية
1: مو هاي التربية الحديثة.
0: زمننا يختلف، يمكن زمننا يعني يختلف. التربية كانت غير شكل،
1: كان مربي هو فقط المدرس وولي الأمر.
0: أي هسه كلها قامت تدخل بالتربية،
1: كل شيء قامت تدخل بالتربية،
0: كل شيء قام يشارك بالتربية وبناء شخصية الطفل.
1: لازم المربي يكون مرن ولازم يكون مستمع جيد. شو قد كررتها لأن هي مهمة، هي أساس.
0: أي.
1: ها لأنه مثلا من تدري أنه ممكن أحد يكون مستمع لابنك غيرك أو لبنتك غيرك. تمام.
0: نعم.
1: فالمفروض أنه تكون تعطي الأولوية لنفسك، أنت تكون المستمع حتى ما يكون مستمع غيرك فيكون هو المؤثر في ذاك الوقت، يغير بتربيتك، يغير بتعبك، يغير بجهدك.
0: يعني إن شاء الله اللي يعني اللي حكيناه يكون مفيد للي يستمع من عوائلنا الحلية وحتى خارج الحلة. احنا نشكرك على الوقت، وأريد كلمة أخيرة توجهها لأهل بابل خصوص يعني موضوع يعني التربوي عموما كونك.
1: أولا أنا كلش أشكركم، أشكر إذاعة المستقبل على هاي الاستضافة الجميلة، والوقت مر بسرعة وكان موضوع جدا رائع، وهو مهم مو فقط للعوائل الحلية، مهم للجميع.
0: نعم.
1: من المواضيع المثمرة وحقيقة ما تنتهي، يعني لها بداية لكن ما تنتهي. وأتمنى أنه يعني يصير لنا لقاءات أخرى، مرة إحنا نجيكم مرة تتجونا، وإن شاء الله يا رب دائما التوفيق
0: إن شاء الله. التربوي يبان محمد الجنابي، شكرا إليك وشكرا لوقتك. أحبتنا ومستمعينا هنا تنتهي حلقة اليوم، نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل وحلقة جديدة وضيف جديد. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على الفليفل وعلى المكسر مصطفى القزويني.

في عالم الله. يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: الكل عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل.
1: وجه القمر

0: لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك،
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تسر إذاعة جامعة المستقبل أن تتقدم بأصدق التهاني وأطيب التبريكات إلى الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية الهندسة والتقنيات الهندسية في جامعة المستقبل، بمناسبة صدور الأمر الوزاري الخاص بترقيته إلى مرتبة أستاذ في اختصاص هندسة الميكانيك الطاقة المتجددة، استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المركزية للترقيات العلمية. ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة أكاديمية حافلة بالعطاء والتميز في ميادين البحث العلمي والتطوير الأكاديمي، وبما يعكس المكانة العلمية المرموقة التي يحظى بها الأستاذ الدكتور أزهر محسن عبد وإسهاماته الفاعلة في دعم المسيرة التعليمية والبحثية. وتتمنى أسرة إذاعة جامعة المستقبل له دوام النجاح والتوفيق ومزيداً من التألق والعطاء العلمي بما يخدم جامعتنا الحبيبة وعراقنا العزيز.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان،
0: لأن الجو كله إلنا.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.

صالحتك وخصمتك تاني.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.